0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا

0: مباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: باركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. خربة ارتاح. تقع خربة ارتاح جنوب مدينة طول كرم على بعد نحو 3 كيلومترات من مركز المدينة. تعد الخربة موقعا أثريا يضم بقايا مبان حجرية قديمة ومعاصر عنب وزيتون وصهاريج مياه، ما يدل على وجود تجمع سكني وزراعي قديم في المنطقة. تشير بعض اللقى الأثرية إلى أن الموقع كان مأهولا منذ العصور الرومانية والبيزنطية. تتميز المنطقة بوجود الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تشكل مصدرا اقتصاديا مهما للسكان في العصور الماضية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

تصرف واملئ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني تسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني تسوي من هون يا عم مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما توقفش رفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
7: فأنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا نبغى شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن ببيت، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح. يا ريت صباح الخير، يا صباح الرضا، يا صباح الهنا، يا صباح الأشياء الحلوة، يا صباح جديد اليوم وكل يوم إن شاء الله بصحبة الناس المحترمة، الناس الكويسة، الناس المتربية، البني أدمين الصح، البني أدمين الكويسين والبني أدمين المش كويسين كمان، الله يهديهم ويصيروا كويسين ونصير كلنا هيك حلوين وكويسين مع بعض. صباح كله خير إن شاء الله على شعبنا في ظل كل هاي الظروف. العالم اللي قاعد اليوم بستنى شو بده يصير بالدنيا، وخلص كأس العالم، ومثل ما قلنا لكم من أول يوم كأس لإسبانيا، طبعا زبطت معنا الكأس لإسبانيا. صباح الخير لإسبانيا، صباح الخير لكل حدا هيك صار عنده شعور حلو، وخصوصا أنه في ارتباط بالموضوع له علاقة بالبعد التضامن مع الحالة الفلسطينية وكذا وإلى آخره. أهلا وسهلا بالجميع، طلت صباح حتى الساعة 11 مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أسلم على حضراتكم جميعا إخوتي وأخواتي من اخترتم أن ترافقونا في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني دائما وأبدا. يا صباح الخير. اليوم شو اليوم؟ التنين. وبكرة شو السؤال؟ شو بعده؟ 20 تموز 2026، الموافق للسادس من صفر. الرئيس الأمريكي الذي توج الإسبان عن يعني من دون خاطر الليلة، والله كان ممغوص بينه، يقول بأن المنطقة قد تنزلق إلى مواجهة أوسع. أوسع ولا أضيق؟ عادي، احنا أصلا بدنا نوسع المدارك الأيام الجاية ونشوف أن ربنا يلطف يعني بهالوضع وبهالأمور وبهالمستجدات وبهالمتغيرات. وحتى الآن كل الملفات قابلة للانشطار، يعني الملف يصير 10 والعشرة يصير 20 والقصة تصير قصتين، ما فيش أي جهود الآن يعني عمليا قاعدة بتصير لإمكانية احتواء الموقف. موجة تاسعة من الهجمات على إيران، تحركات عربية لاحتواء التصعيد. لما تكون التحركات عربية هيك من رأسها بتكون مشان نزع الفتيل، لأنه الردود الإيرانية مركزة هاي المرة على المناطق العربية فقط، على البلدان العربية. النفط يقفز فوق 90 دولار مع تصاعد التوتر بمضيق هرمز. شو وضع النفط عندنا؟ كزياتنا شو أخبارهم؟ شو عاملين؟ سمعت خبر امبارح بيقولوا انه حيستأنفوا اليوم ضخ النفط للأسواق. صار يا سعد ولا ما صارش الموضوع؟ حاول تعطينا جواب رسمي بهالقصة، لأنه زمن هز الروس ولا هذا اللي هي صار، هذا صار في المطار. طبعا لحتى الآن بنسمع أنه بقول لك رد علي النتائج في 23 في 22 يوم الخميس يوم الجمعة، والتربية بتحكي بالهندي بتقول هنيها هوني هني، يعني النتائج فيش لها موعد لحتى الآن. من وين أصحاب المواعيد بجيبوا المواعيد؟ أنا مش عارف يعني. لا بتحس أنه لا، والناس مصرة على أنه خلص بقول لك يوم الجمعة، هي على الأغلب يوم الجمعة. يوم السبت على سعد الصبح بكل اسمع مني وخدها كلمة مش كلام، انه انا هذا انه بداية الاسبوع الجاي هيك شهادي. خلاص خلاص يلا اقبض، لا موعد نهائي. طبعا التربية أيضا تنفي كل الإشاعات المتداولة، وهي اللي بتصير كل سنة، يعني كل الفيلم نفس الفيلم، كل سنة نفس القصة ونفس الموضوع. بالنهاية ربنا يعديها على محبة وسلام وسعادة وسلامة، لأنه أهم شيء يعني بنعرف أنه كمان إحنا بكل فترة بتصير أو بكل فرحة بتصير غصة، يعني في بعض الأحيان من تداعيات، من روحة، من جية، من مفرقعات، من مش عارف شو، من كذا إلى آخره. يعني بدي يطخ بعقل، مش بهبل.
إلا إذا. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية صباح الخير. شباب كلكم إسبانيا عشان إذا في حدا أرجنتين نطردو. عمر سعد، لا سعد مهي ولا محدا سعد. سعد محنا كنا لك شو بيشتغل يا زلمة. إيه عمر كواسمي متابعة إلكترونية صباح الخير. سعد في التنسيق والمتابعة أيضا. اليوم كمان من خلال راديو موار، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، تحياتي ومحبتي عبر شاشة التلفزيون معا ومن استوديو راديو الرابعة. بالحب والخير واليمن والبركات رسالتي لكم دائما. عادل غريب، أمنيات التوفيق حتى الساعة 11 على الهواء سوا إن شاء الله. مروح من السفر معنا. على الأقل مي مي دخيل. الله دائما نطلب في مي، لا أحد معبرنا ولا مي. لازم نسمعكم كلام، فعش تمشوا دغري لحالكم دار أبوكو. الله يصبحكم بالخير جميعا، نفر نفر ونفر نفر، متابعينا في الشوب والطرقات واللي رايحين واللي جايين، كتروا شرب مية. تردوش على العوضي في هالموضوع، قال انه تشربوش مية كثير ومش عارف. في اشياء ردوا عليه واشياء تردوش عليه. الانسان عوضي نفسه، كل انسان عوضي نفسه. يلا ليش العالم يترقب كان لتتويج يمال أو أخذ لقطة أو صورة، أكثر صورة منتشرة، رغم أنه يعني كلهم حملوا الكأس وتصوروا معه وكابتن الفريق وكذا والأخيره، لكن الصورة العالمية اللي انتشرت أكثر شيء ليمال وهو يقبل ويحمل كأس العالم من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. لكل الجالية الإسبانية في فلسطين صباح الخير. طبعا اليوم الفيفا وكرة القدم وهاي الإمبراطورية المنظمة الدولية بتشتغل على إشي سواء حبينا أو كرهنا، يعني بتشتغل على صناعة النجوم. الآن النجم الصاعد لبرشلونة يمال، فنجم الصاعد لريال مدريد عشان يصنعوا كمان 4 سنين من الحماس والإثارة، خلص عهد ميسي ورونالدو. الآن نجوم جدد يأتوا لإضافة المزيد من أمبابيا. خلاص تنين رسهم فروس بعض هلأ.

إذا إسبانيا تأخذ كأس العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. المبلغ المالي سلامة خيركو 50 مليون دولار. $152 مليون. يا الله اشتغل شكل دينار يا شيخ.

حسيت امبارح انه انا اللي قال شو مبروك الاسبانيا مبروك اسبانيا مبروك, وانا خلاص يعني حكيتها من اول يوم غالبة او مغلوبة, راحت اجت قعدت طلعت نزلت, كله اللي كلك الانجليز اللي كلك الارجنتين اللي كلك مش عارف مين فرنسا المانيا وانا كلهم الا اسبانيا, انتهى الموضوع. المهم مشاهد مؤثرة جدا لميسي.

0: شكرا للمتفاعلين المتواصلين المتابعين اللي اختاروا مرافقتنا عبر منصات السوشيال ميديا تيك توك صباح الخير وعلى منصة الفيسبوك كمان سلامات وصباح الخير, واللي بتابعونا إذاعيا بكل مكان موجودين فيه الآن الله يقويكم يسعد صباحكم, للي بسمعونا من برا فلسطين كمان بتابعونا على المواقع الإلكترونية للإذاعات الشريكة ومن خلال معا نيوز أيضا على أيقونة البث المباشر, هاي كمان كثير بيسألونا عنها وين نقدرنا في وكالة معا نفس الموقع تبع وكالة معا فوق في البث المباشر, بتروح على البث المباشر بطلع في خلق تكتب فيها فورا.
1: الدنيا شو بيها زلمة.

أين سيذهب العالم يا سعد؟ إلى المزيد من التصعيد إلى أم إلى التقليل من التصعيد؟ اعتراضات جوية في البحرين من 5 دقائق، الجيش الكويتي برضو من 10 دقائق يقول بأن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات، الثوري يجدد تهديده للجيش الأمريكي المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا تحذر مواطنيها في مختلف أنحاء العالم ديروا بالكو الوضع ما بطمن، هيك قالوا لهم يعني بالعربي قالوا لهم إياها، الوضع ما بطمن ديروا بالكو. كان في فيديو لقوات أمريكية برية محمولة جوا تستعد لمغادرة الأراضي الأمريكية وصولا إلى الشرق الأوسط. معقول يروحوا لسيناريو المواجهة البرية ل أول شيء التدمير؟ يعني ممكن يستمر الضربات الجوية لإضعاف القدرات العسكرية، لشل القدرات العسكرية وكذا وإلى آخره. وبالعادة يعني كيف عملوا بالعراق في معظم البلدان بيوغوسلافيا بغيره، ظلوا يضربوا جوي جوي جوي جوي جوي جوي جوي لما استوت الإشي، بعدين دخلوا دخلة واحد مش منيح وعاثوا في الأرض فسادا وقسموا يوغوسلافيا وقسموا العراق، وهي إيران إذا جاهز أمورها وراهم.

كمان طوشة ومعركة مستمرة من 4-5 سنوات بين كييف وموسكو. الأخيرة أعلنت أنها صدت هجوما كبيرا عن موسكو الليلة الماضية. كييف تهاجم موسكو وموسكو ترد بمهاجمة كييف، والحرب التي لا مؤشرات على نهايتها في الفترة الحالية. أيضا يبدو العالم رايح لباكج كاملة، كلها حسابات مع بعض، ارخي هون برخي هون، واحد ماسك واحد من ذانه، واحد ماسك واحد من شعر راسه، واحد ماسك واحد من لغليغه وكذا، ارخي برخي، كل واحد مثبت الثاني من منطقة. أمريكا لا تخفي دعمها لأوكرانيا، روسيا والصين لا يخفيان أيضا تضامنهم يعني أو إدانتهم على الأقل للهجوم الأمريكي على إيران، وكل منطقة في لها زي ما على قولة شو اسمه اللي كان يقول خاصرة رخوة، شو اسمه الدويري،

ولا قاتل ولا بتقلي بيض ولا انت ولا هو. على كل حال فاصل، وبعد الفاصل نبلش من غزة استجابة لطلب الزميل المفدى الشجاع سعد أبو سنينة اللي مبسوط على هزيمة ميسي. طبعا مش فرحان لإسبانيا، هذا سافل. انت مبسوط على هزيمة معظم المدريدية تشفوا في ميسي زي ما طلع زلمتهم. بعرفكم، بعرف كيف بتفكروا. سأنا من أقول شوف عاشت فيفا اسبانيا. ها يلا طيب فاصل، بنحكي بعدين مع مصطفى، اكيد يحكي رياضه مصطفى اكيد. يلا

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتني تسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني تسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا نبغى كواف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ودائما أبدا نرحب بحضراتكم أحبتي أخوتي أخواتي. لنبدأ وأنتم بتقليب هذه الأوراق الصباحية، والبداية من وين؟ من إسبانيا، من مدريد، من برشلونة. مصطفى من نيويورك، صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: اختار لك مدينة من
1: برتقالي.
0: اختار لك مدينة، قلت لك إسبانيا من أول يوم. أيوة
1: أنا تذكرتك امبارح في الليل والله.
0: شفت يا زلمة، لقيت يعني عندي مليار مسج قال مبروك، حسسوني أنه أنا خوسيه ماريا.
1: لا ما أنت مش فاهم شو قصدي. إحنا الفلسطينية أي فريق شجعناه في كأس العالم روح،
0: إلا إسبانيا. صحيح،
1: إلا إسبانيا يعني كانت تطلق الأخير، والحمد لله يعني
0: زبطت
1: زبطت. فتذكرتك امبارح لما قلت إسبانيا من أول بطولة.
0: أي نعم،
1: ففعلا إسبانيا توجت باللقب الثاني.
0: بكلكم ردوا علي بتخسروش، بتردوش علي، تروحوا تجرولي وراء شو اسمه.
1: قول لسعد، لسعد
0: سعد هو بشجعش إسبانيا، سعد جكر في ميسي.
1: بس بتعرف من سعد، سعد من امبارح في الليل نسق معاي بعد المباراة مباشرة.
0: أمنت الله. لا يعني صبح مبسوط قال وهيك انبسط على دموع ميسي، وانه كيف ميسي روح وكيف رونالدو روح قبله طبعا. فشو اسمه هذا المهم. كل سنة وانت سالم.
1: وانت سالم.
0: هلا وين ال 2000 وشو احنا 2030؟ هلا 2030 وين؟
1: اسبانيا المغرب اعتقد بالشراكة، اسبانيا والمغرب.
0: اسبانيا والمغرب.
1: طب كويس. بعديهم
0: السعودية. سعودية. وعندنا وقتش حجزين ولنا دور.
1: احنا بس نعمرها لسه شوي.
0: بنعمرها اذا بنعمرها. بنعمرها. كيف تابعتوا امبارح الاشي في غزة؟
1: والله كانت متابعة كبيرة جدا. استمرار لحالة الشغف الموجودة في غزة، واستمرار لمتابعة المونديال رغم كل شيء، رغم يعني القصف المستمر والحالة الميدانية الصعبة جدا. بس انت بتعرف انه احنا برضو كمان شعب بحب الحياة.
0: نعم.
1: شعب بحب الكورة بشكل كبير جدا. وخليني احكي لك اليوم كان مباراة امبارح كانت يعني لها خصوصية بشكل كبير جدا. وخليني احكي دائما انه هاي مرتبطة بظروف سياسية، مرتبطة طيب احنا بقضيتنا الفلسطينية، وهذا صار واضح. مش احنا اللي فرضناه هذا الواقع، بل الواقع السياسي والميداني هو اللي فرضه، اللي عاقده كمان الجانب الاسرائيلي والمستوى السياسي. رسما كان في مجاهرة لكل الوزراء الإسرائيليين بما فيهم سموتريتش، بن غفير، وقبلهم بنيامين نتنياهو، أنه بيشجعوا على علن وفيديوهات وكذا، وبيجاكروا إسبانيا. وبعتقد أنه هاي يعني لقطات كانت بتمثل غباء إعلامي، لأنه كمان برضو كمان عززت الدور ودور القضية الفلسطينية عند الإسبان أكثر فأكثر بعد المونديال. خليني بس أبدأ بالجانب الفني. طبعا فوز إسبانيا هذا اللقب الثاني في تاريخ إسبانيا. اللقب الأول كان في 2010 في جنوب أفريقيا بنفس النتيجة 1-0. اليوم نحكي فوز مستحق للمنتخب الإسباني اللي قدم أداء كبير جدا على المستوى الفني. وإذا إحنا بدنا نبدأ بس مسيرة سريعة لهذا المنتخب، بدأ يعني بأداء متوسط أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي، ثم فوز كبير جدا في الجولة الثانية من دور المجموعات على السعودية بأربعة أهداف دون رد، ثم فوز على أوروغواي وتأهل للدور الثاني. واجه في الدور 16 النمسا، فاز عليها 3-0. في الدور الثمانية فاز على بلجيكا بصعوبة 2-1، وأقصى في دور نصف النهائي أقوى المنتخبات المرشحة وهو المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد. وفي النهائي فاز بجدارة واستحقاق على منتخب الأرجنتين بعدما سيطر على 4 أشواط. وهي حالة نادرة يا أبو أحمد فنيا، أنه في النهائيات بتكون سجال ومباراة متقدمة فنيا، ولكن أنت كفريق تسيطر الشوط الأول والثاني.
0: آخر 3 دقائق الأرجنتين لعبت بس
1: كانت فعل خلاص يعني، لأنه ما في شيء يخسره. فهذا كان شيء لافت في المونديال وفي هاي المباراة. الغريب انه كمان اللي بدلل على يعني احقيه اسبانيا بالفوز انه اسبانيا لم تتلقى الا هدف واحد طوال البطوله،
0: كل البطوله. نعم.
1: هذا فنيا. سياسيا زي ما حكيت لك كان في ابعاد كثير سياسيه في هاي المباراه. نحن بنعرف كمان وبنذكر انه كان في موقف اسباني رسمي وشعبي ورياضي داعم للقضيه الاقوى على صعيد الدول الأوروبية. واسرائيل امبارح خشت على الخط ودعمت منتخب اسرائيل على علن. واحنا شفنا كمان مباراه مصر والارجنتين اللي كان فيها رفع العلم الاسرائيلي. طول كثير التفاصيل في هذا الامر, ولكن اليوم كمان برضه مهم جدا انه اللي كان واقف مع القضيه الفلسطينيه توج باللقب, اخذ اللقب كمان من امريكا الداعم الاكبر لاسرائيل في كل جرائمها. ترامب نفسه هو اللي سلم الكاس للمنتخب الاسباني, وبديش احكي بالنوايا بس لا واضح هم كان يعني عندهم الرغبه انه الارجنتين هي تفوز, لانه اليوم كل واحد ما انت بتعرف امريكا اسرائيل والفيفا كلهم في نفس المسار وفي نفس الاتجاه. ولكن اليوم كمان هذا نصر معنوي كتير بالنسبه لنا وكبير بالنسبه لنا. لامين يامال كمان كان نجم في هاي البطوله اللي برضه كمان يعتبر احد رموز نصرة القضيه الفلسطينيه ورفع العلم الفلسطيني اضافه لكل الرياضيين, وهذا اعتقد انه هذا امر مهم جدا يجب ان يبنى عليه سياسيا. ودائما بنحكي باللغه العربيه والبلد يا ابو احمد انه الحمد لله يعني بطوله حلال 100%, رغم انه كل البطوله كانت تمشي بالحرام وبالحالات الجدل والتحكيمي والتدخل السياسي. كمان بدي احكي عن مش عن اسبانيا, بدي احكي عن رسائل هاي البطوله يا ابو احمد يعني
0: الو ايوه يا مصطفى معك
1: سمعني؟
0: ايوه نعم, حتى هاي صوت الباب ولا الاشي هذا عندك
1: خبط. ايوه السياره بدي احكي كمان برضو عن تدخل امريكا في الجانب السياسي كمان في التنظيم. للاسف امبارح شفنا يمكن او لاحظت بين الشوطين كان في توقف ل 27 دقيقه تقريبا طبعا هاي اول مره في تاريخ المونديال وتاريخ المسابقات الرياضيه الكبرى بتم التجرؤ على القانون, هذا القانون الدولي لهدف استعراض حفلات وتمرير بعض السياسات. وانا بدي احكي لك شغله تم تمريرها بالامس وما حد لاحظها, تم تمريرها بشكل غير مباشر وهي دعم المثليين
0: يمكن انت بالالوان. صحيح
1: بالالوان لاحظت
0: صعب رغم انه سياسه امريكا الحاليه ترامب تحديدا ضد هذا الاشي, بس في يعني تعرف سياسات
1: ابو احمد ممنوع يدعموا المثليين وممنوع تدخل اي شيء سياسي او شيء يعني يشابه هذا الدعم. بس للاسف عشان تعرف انه كمان برضو مين بيتحكم بالعالم, دعموا المثليين بشكل غير مباشر وما حدش اخذ باله في الشغله هذه. والاخطر انه كمان
0: ممكن اخذوا بالهم طنشوا
1: الاطفال الصغار اللي كانوا مشاركين كانوا لابسين برضو برتقالي واصفر وبنفسجي هاي الالوان كمان والازرق الالوان المثليين, وبالتالي كانت يعني اعتقد انه جكر في قطر اللي نظمت مونديال قطر 2022 وكانت بتعرض يعني بتوضع يعني اكثر الحدود عدم دعم المثليين حتى لو باشاره او باي لون موجود. ولكن دعم المثليين كمان في كان رسائل انه احنا يعني بنستعرض نجومنا وفنانيننا وجايبينهم كلهم في هذا الملعب. الرسالة المستفزة صراحة كانت موجودة هي انه بيظهروا امريكا كانت بتظهر للعالم انه في مبادرة لدعم الاطفال من خلال الفيفا ومن خلال التبرعات يعني التعليق للاطفال, وهذا يتنافى ويتعارض تماما ما تفعله امريكا واسرائيل. امريكا اكبر لاسرائيل, بنحكي اليوم اذا هم قدام العالم بيظهروا انه هم بيدعموا الاطفال ومشاريع الاطفال في طفولتهم, بنذكر انه إسرائيل القنابل الأمريكية قتلت في حرب الإبادة أكثر من 22 ألف طفل في قطاع غزة ولسه بتقتل كل يوم أطفال في قطاع غزة. وبالتالي هاي رسائل مزيفة للعالم في بطولة يعني شابها الكثير من الجدل والتدخل السياسي والاقتصادي. وأيضا اليوم أمريكا كمان أنكرت وجود كندا والمكسيك في الشراكة بتنظيم هذا المونديال, وهذا من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال انه احنا يعني بالعرب انه احنا زقناهم زق معانا او جبناهم معانا ينظموا كأس العالم. وبالتالي هذا بيعكس بلطجة أمريكا اللي كمان برضو كمان تدخلت حتى في التفاصيل الفنية.
0: كأنك مش حاب أمريكا يا مصطفى,
1: وبكرهها علنا علن. هذه عدوت الاول, هذه عدوت الاول. شوف امريكا هذه عدوة العالم كله, عدوة الانسانيه, عدوة البشريه, الدعم الاكبر لاسرائيل اليوم احنا ما بنحكي كمان بنتقدها كمان كونها عدو، لا احنا بنبين انه حتى الرياضة الشكل النزيه والشكل الترفيهي والشكل اللي لازم يأخذ منحنى رياضي راقي برسائل راقية، اليوم امريكا بتلوث كاس العالم من خلال تدخلها الفني. يعني في اكثر من انه تتصل على الفيفا وتقولهم شيلوا انذار احمر من على لاعب المنتخب الامريكي وتم استجابة لك، في اكثر من انه انت تطلع الطيارات المروحية وطيارات الاف 35 اثناء عرض السلام الامريكي قدام العالم وكانوا ترهيب. امبارح حتى وجود ترامب كان وجود باستعراض عسكري كبير جدا. يعني الهيمنة اليوم بتسيطر، ولكن النصرة كانت فنيا للأقرب إنا كفلسطين، حتى للأفضل فنيا.
0: مصطفى رياضيا هلأ مين نجوم العالم؟ احنا نعرف انه دايما الفريقين الأكثر انتشارا عالميا او شعبية او كذا اللي هم برشلونة وريال مدريد بالمطبخ الإسباني. تم صناعة النجوم جدد للانطلاق كخلفاء لميسي ورونالدو،
1: هم موجودين أبو أحمد مش بخدين فرصتهم. لأنه ميسي ورونالدو أطالوا في فترة التألق.
0: ولا قعدوا
1: تحكي أنت عن فترة تتجاوز 20 عام في الليفل توب، نحكي عن ميسي أو رونالدو حصد والحصول على كل شيء، تحطيم كل الأرقام القياسية، المنافسة على مدار 20 عام، وهذا أمر غير مسبوق وأعتقد أنه صعب تكراره.
0: بس خلص صارت خلصت
1: تقريبا خلاص. أعتقد أنه يعني ميسي ورونالدو على أعتاب الاعتزال الدولة، لأنه العمر أنت تعرف أنه بيساعدش. رونالدو قرب على 42 41 ونص 42، ميسي قرب على 40، خلاص حققوا كل شيء. برضو كمان التعب والجسد، انت بتحكي عن منافسة ومقارعة رياضية فنية على مدار 20 سنة، حققوا كل شيء.
0: وبالتالي عشان تظل شغلة الهوس بكرة القدم، الفيفا قدم الآن للعالم نجوم جدد بتوقع خلال هذا المونديال لاستقطاب وبقاء هذا شو بيقولوا البريق لكرة القدم للأندية والفرق وغيره.
1: يعني أبو أحمد موجودين.
0: نعم.
1: أحكي بس نجوم المونديال اللي أنا فاتني أحكي عنهم. نجم المونديال في منتخب إسبانيا رودي هو أفضل لاعب في المونديال. كيليان مبابي هو هداف البطولة 10 أهداف. كمان حارس إسبانيا هو أفضل حارس.
0: فظيع هذا. فظيع صحيح.
1: 3-1 في كل المونديال تخيل. كوبارسي أيضا نجم برشلونة وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. الآن بنحكي عن فرص نجوم جدد، بنحكي عن كيليان مبابي، بنحكي عن لامين يامال، بنحكي عن فينيسيوس، بنحكي عن مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم، بيلينغهام، أكثر من هذه المجموعة. يعني حدث الفيفا دائما بوجه المسارات، ما بيقدر يصنع النجوم لأن النجوم موجودين. واليوم احنا بنحكي عن العولمة والاقتصاد والمال في كرة القدم، بيعطي فرص كاملة لكل هؤلاء النجوم، إضافة للقوانين والتجنيس اللي احنا كمان بنشوفه في كل منتخبات العالم. وبالتالي اليوم احنا بنحكي عن إغلاق صفحة مونديال كأس العالم اللي شهد تدخل سياسي واقتصادي كبير جدا صحيح. وحالة من الجدل بشكل كبير جدا، هذا واضح مش رح. ولكن بالأول والأخير هذا المونديال هو تتويج إسبانيا اللي تحقق التتويج فنيا، وكمان برضو اليوم احنا إلنا هدية كمان معنوية للقضية الفلسطينية، انه كمان برضو هاي صفعة للاحتلال اللي صفق وطلع وتجاهر بالمؤتمرات الصحفية بتشجيع منتخب الأرجنتين. وكمان احنا اعتقد مستفيدين كمان انه اليوم في حراك أرجنتيني داخلي بده يثبت العكس، انه احنا مش مع إسرائيل مع فلسطين، وهذا شيء كويس وشيء إيجابي. خلص الكأس العالم، بعتقد سياسيين أبو أحمد كمان الأعباء المتعلقة بالمونديال وصورة المونديال خلصت، وأعتقد أنه هذا الأمر يمكن يفتح الباب أنه ترجع الحرب من جديد، لأنه خلص العبء الأكبر على أمريكا في المونديال خلص اليوم.
0: يا سيدي احربنا يفرجها. وشكرا مصطفى، إن شاء الله أكيد لقدام حنحكي بالملفات اليومية والحياتية. الرياضة يعني أخذت الناس حتى من أوجاعها ومن آلامها، ومن أحباء يعني أحداثها وأخبارها وكذا وإلى آخره. يعني مفروض كنا نسمع رسالة غزة، لكن كمان هاي إلها علاقة برسالة غزة، رغم كل الأوجاع اللي فيها المواطن الغزي، إلا أنه كمان بتابع كرة القدم، وهو جزء من خريطة هذا الكوكب، من خريطة هذا العالم، جزء من مشاعره، جزء من تحالفاته وتكتلاته. وإحنا الفلسطينية لا زيادة ولا نقصان يعني في هالدنيا، وبالتالي في إلنا أحكامنا وفي إلنا متابعاتنا وفي إلنا ناس بنشجعها وناس بنشجعهاش وكذا، زي أي بشر في الوقت اللي بيحاول الطرف الآخر، بيحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعني يشيل عنا صفة البني أدمية، هاي صفة الإنسانية والصفة البشرية، وإنه إحنا يعني جايين هيك من كوكب تاني وداخلين على هالدنيا هاي على الكرة الأرضية بطريق غير مباشرة. على كل حال، اليوم الخوف الأكبر من اندلاع هذه المواجهة العسكرية الكبيرة جدا والتغول الإسرائيلي المستمر والمتواصل ضد الحالة الفلسطينية، سواء في الضفة أو في غزة أو حتى في المنطقة بشكل عام، لوين رايح المركب فينا ولوين ماشي هالمشوار، هذا حنحكي فيه. ولكن قبل هيك، في إن شاء الله حديث حول ما جرى في دير جرير، هجوم دموي لقطعون المستوطنين على دير جرير، وهذا ليس الهجوم الأول. المستوطنون الآن ينفلتون يعني أكثر وأكثر من عقالهم، ويعني عمليات الحرق وعمليات الاقتحامات والتعديات والضرب والسرقة والنهب وكل هذه التفاصيل، رغم أنه إحنا شعب يعني بنحاول نكون جزء من هاي المنظومة الكونية، من هاي المنظومة الإنسانية، من هاي المنظومة البشرية، وبنتابع رياضة وكل هذه التفاصيل، إلا أنه في عندنا هم آخر، وهو هذا الاحتلال. الحاج عيد حماد، رئيس مجلس قروي دير جرير شرق رام الله. سيد صباحك حاج عيد.
2: صباح الخيرات. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله ربنا يهدي بالكم. نترحم على شهيدي هذا العدوان لقطعان المستوطنين، وتخبرنا شو اللي صار وكيف الوضع هلأ.
2: صباحك والله يهدي بالنا وهدي بال الوطن كله.
0: آمين.
2: يعني دير جرير احنا دير جرير جزء من هذا الوطن. أكيد. واللي بيجري على دير جرير يعني بنشوفه وبنشاهده يوميا.
0: صحيح.
2: في مناطق أخرى.
0: صحيح.
2: ولكن صحيح. يعني احنا
0: حابين شو اللي صار عندكم، هات خبرنا
2: الحاله اللي فيها احنا.
0: نعم.
2: الحاله احنا قريه، اذا بتذكر دير جرير قريه محاطه من المستوطنات من كل الاتجاهات.
0: نعم.
2: من كل الاتجاهات، يعني فيش عندنا جهه كاش مستوطنه. فاللي حصل انه المستوطنين بصحبه الجيش الليله الماضيه اجوا مشان سرقه اغنام في الاول.
0: نعم.
2: فالاغنام كان الجيش معهم مباشره، شايف عاده بيجي المستوطن بعدين بيجي الجيش لما يصير مواجهات. بس المره وجود الجيش معهم كان موجود على من بالبدايه، فدخلوا على الحظير الأغنام وبدأوا يشوفوا العامل الغريب العجيب اللي مستهجن الواحد، إنه بدأوا يركموا في الأغنام وهي في في في في, في الحظير، أساس إنهم يتهموا أصحاب هذا إن هذه مسروقة. وهذه يعني لعبة لا تمر ولا تخفى علينا وعلى الشعب، سنة تعودنا عليها. والجيش معهم وهم ركموا في ظل الحظير والجيش موجود معهم فلما صار الاعتداء بشي طبيعي وبديهي انه الشباب بيجوا البلد، اجوا وصارت المواجهات بينهم وبين الشباب. لما صارت المواجهات تفاجأنا انه الجيش بدل ما يضرب لكم بالدخان او مسيل الدموع او شو اسمه استعمل الرصاص الحي، مما ادى الى ارتقاء الشهيدين رحمة الله عليهم اللي هو احمد مخو وعودة فرافنا.
0: نعم.
2: ورحمة الله عليهم.
0: نعم. كيف الوضع الآن بالبلد؟
2: والوضع لحد هالكيتة مستقر. دين الصبح ساعات احنا بنحضر مشان صلاة الجنازة على شهداء. نعم. بعد صلاة الظهر ان شاء الله ربنا يتقبلهم ان شاء الله.
0: يا رب. بعين الله بعرف في عندك التزامات وصحافي موجودين بعين الله. حج عيد حماد هذا قدرنا في هالبلد. شكرا لحضرتك رئيس مجلس قروي دير جرير شرق كرام الله. قطعان من المستوطنين اقتحموا مثل ما سمعتوا من الحاج عيد رئيس المجلس وسرقوا أغنام بحماية ورعاية وتمويل جيش هذه الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية. واليوم نشيع جثماني شهيدين يضاف إلى سجل من الشهداء الذين قضوا جراء هذا الاحتلال وهذا العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني. نترحم على شهدائنا جميعا. والأمانة أنه أنت بتشوف فيديوهات وقصص لعربدة المستوطنين بتخليك هيك تسرح بينك وبين حالك وأنه بعدين يعني ما هالقصة هاي. ولكن بوسينا وبعزينا دائما أنه كل هاي الأحداث وكل هاي التفاصيل أيضا تظهر حجم أهمية ومكانة هاي المرحلة المكانية والزمانية. بمعنى أنه إحنا في مرحلة اليوم خاصة جدا رغم أنه خطيرة وصعبة وكذا وإلى آخره, ولكن صعوبتها هاي لن تدوم. وأكيد هذا الاحتلال يصل إلى الذروة, يصل إلى الحائط الآن بعد استنفاد كل وسائل محاولات طرد الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين. كل اللي يخطر واللي لا يخطر في بال بني أدمين عملوه تحديدا في غزة, ولا زال أهل غزة يتابعون المباريات ويصفقون إما لإسبانيا أو للأرجنتين ويعني يكونون جزء. كل المحاولات لتصفية الحالة الفلسطينية في الضفة وعربدة المستوطنين واحتلال المرتفعات والمنخفضات والتلال والأودية والرعاة والمش عارف إيش تثبت أنه أهمية هاي الأرض كمان وأنه البقاء فيها جزء من العقيدة الدينية وكمان العقيدة الوطنية كمان. إذا بدنا نحكي بهذين المنطقين بقائك في البيت حتى على أنقاض البيت اللي أنت فيه, مثل ما في كثير بيوت الآن انهدمت ولكن أهلها قرروا يعملوا خيمة فوق أنقاض البيت أو على جنب البيت واستمروا بالحياة لأنهم عارفين أول شيء أنه فيه هون أجر الرباط, أجر الصمود, أجر البقاء, وأن هذا الاحتلال إلى زوال كما غيره من الاحتلالات اللي استمرت يعني لفترات طويلة وطويلة وطويلة جدا وجدا وجدا, ولكن مصيرها كان تعالوا شوفوا أكم احتلال واستعمار مرق على هذه الأرض ولكن أهلها ظلوا موجودين.

فاصل وللحديث بقية سيداتي وسادتي في برنامجكم طلة صباح المتواصل حتى الساعة 11. ماذا عن التوتر الذي يزداد توترا؟ يعني تخيل التوتر بيزداد توتر بالفترة الحالية والضربات والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية. فاصل وللحديث بقية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: حياكم الله وأهلا بكم العاشرة وعشر دقائق في استوديو طلة صباح راديو الرابعة والإذاعات الشريكة. سولر وبنزين موجود في البلد, بس في ناس مصرة تستنزف حالة البلد لأسبابها الشخصية, لأهدافها الشخصية الربحية الأنانية الجشع البعض طبعا. لا والله اللي بيشتروا بيخبي عشان يبيع الناس, هذا مش كله جشع, هذا مش البعض, لا الكل. يعني في لك انت مثلا هيك يعني قلني ولا ثنتين تحطهم على جنب هون ولا هو, يعني اما تشتري تعبي مخزنك ولا تعبي دارك ولا الاسطوح ولا تولع الدنيا ولا مش عارف شو بعدين تصير بي. وبالتالي كل واحد لو بدي يتعامل بنفس الطريقة هاي, في عنده 5-6 عشر تلاف شيكل روح يشتري فيهم ويخبيهم, بنفضل الكازيات وصير الناس اللي بدها سولار وبنزين ما تاخدش سولار وبنزين. كل هذا بسبب أمريكا وإيران, عشان هيك بدنا نجيب لكم الصافي من الحرب هاي, وهل هي رايحة لمصيبة أكبر ولا رايحة لتروك ولا لتهدى, شو الفيلم شو اللي قاعد بصير. دكتور علي الأعور المختص في حل النزاعات قضايا الشرق الأوسط, أهلا بحضرتك دكتور, صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عادل, تحياتي لكم والسادة المستمعين والمشاهدين الكرام بعد هذه الفترة الطويلة. أتمنى الخير لشعبنا وأتمنى الخير لأهلنا في غزة.
0: أقول لك شغلة عن جد, هذه فترة طويلة أقول لك شغلة وصدقني, اليوم الصبح لا امبارح خطرت على بالي, بقول زمان ما حكينا مع لما الصراع امتد, زمان ما حكينا مع الدكتور علي, فاليوم جيت متأخر وصلت الراديو بقول لسعد شو عنا على الأجندة, لها بقول لي الدكتور علي, قلت والله ابن حلال, والله ابن حلال
1: صدقا اعتبر نفسي جزء من هذا البرنامج
0: حبيبنا دكتور يسعدك, هذا من
1: لطفك, بدون مجاملات, واعتبر نفسي دائما من الاعلام الشعب الفلسطيني بشكل عام في اي وسيله اعلام باي فضائيه باي محطه اذاعه فلسطينيه, انا انتمي للشعب الفلسطيني
0: على الراس والعين. والله دكتور, وبعدين ما هالقصه هاي وقت ايش تخلص, امريكا وايران ولا رايحه لاكثر ولا اقل ولا شو اللي شايفه في المنظار؟
1: فعلا هذا هو الآن السؤال المركزي, إلى أين الأمور تتجه؟
0: نعم,
1: هل تتجه الأوراق الآن, ربما الورقة الأمريكية الورقة الإيرانية وورقة نتنياهو أمام استطلاعة الرأي, إلى أين تتجه الأمور؟ بتقديري وبقراءة موضوعية صحيح. حتى هذه اللحظة ترامب لا يريد حرب شاملة, وإيران لا تريد أيضا حرب شاملة, ودل على ذلك أن إيران تكتفي بقصف القواعد الأمريكية في دول الخليج ولا تقصف تل أبيب أو حيفا. هذه نقطة مهمة جدا, هذه نقطة في المعادلة مهمة جدا. ياسر عكاس يهدد صباح اليوم ويهدد وإلى ذلك وسوف نهاجم ونضرب إيران بقوة, لا ياسر عكاس لن يطلق رصاصة واحدة على إيران بدون ضوء أخضر أمريكي وبدون قرار أمريكي, وإيران لن تقصف تل أبيب أو حيفا هذه المرة. وبالتالي الحسابات الآن
0: ليش يا دكتور, خلينا أسأل هالسؤال, ليش لا هدول بدهم يضربوا هدول ولا هدول بدهم يضربوا هدول, وإسرائيل صافة على جنب وبتتفرج مع إنه هاي حربها في الأصل؟
1: لم تكن تصريحات جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ربما بالصدفة,
0: نعم.
1: لم تأتي بدون قرار جماعي في البيت الأبيض, الكل بدأ يدرك في داخل البيت الأبيض إلى حد ما بأن فعلا هناك جهات إسرائيلية كما تحدث جيدي فانس, جهات إسرائيلية وزراء إسرائيليين يريدوا منع اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن, وأيضا يريدوا جر واشنطن إلى حرب أبدية كما أشار جيدي فانس. وبالتالي ربما هذه أصبحت قاعدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية, الإسرائيلي لا يهرب من أمام هذه القاعدة الجديدة أو على الأقل المعادلة أو جزء من المعادلة الجديدة في الشرق الأوسط. ولكن فعلا لماذا إيران لا تخطف تل أبيب وحيفا؟ أنا سمعت كثير يسألني هذا السؤال, لأن إيران لا تريد الآن أن تدخل إسرائيل في هذه الحرب, هذا أولا. ثانيا إيران تخطف القواعد الأمريكية في الخليج لأنها تريد أن تضغط على حكام الخليج, تريد أن تضغط على الخليج وتقول لهم ها هي القواعد الأمريكية التي جاءت بها أمريكا, لم تكن لحماية العرب أو ما شابه ذلك. وفي نفس الوقت أيضا إيران تريد أن تبقى منطقة الخليج مشتعلة. يا جماعة أصبحت قضية مضيق هرمز تشكل سلاح نووي آخر لإيران. إيران لا يمكن أن تتنازل عن هويتها, تعتبر مضيق هرمز جزء من الهوية الوطنية الإيرانية, جزء من سيادتها, جزء من كينونتها ووجودها. وبالتالي الآن إيران تقاتل على مضيق هرمز بصاروخ واحد مسيرة واحدة. إيران تغلق المضيق. ماذا كانت النتيجة؟ ارتفعت أسعار النفط، وترامب لا يريد عودة أزمة الطاقة العالمية في الغاز والنفط وعودة سعر برميل النفط إلى 150 دولار، وندفع هنا إحنا ترتفع الأسعار عندنا في المواصلات داخل القرى وداخل المدن الفلسطينية والكازيات بتسكر وتعال وما إلى ذلك. ولذلك أنا أعتقد أن ترامب قضية عالمية. حتى انتخابات النصفية الأمريكية صحيح تحتاج إلى فترة أطول، ولكن أمام كل هذه المعادلة ماذا عن نتنياهو يا جماعة؟ شو بيخبي نتنياهو لشعبنا الفلسطيني أو حتى لكي يعود إلى الحرب؟ لأنه استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد بأن حزب الليكود يتراجع إلى 21 مقعد لأول مرة. حزب الليكود لأنه أعطى الحريدين شو ما بدهم. صار نتنياهو يتسابق مع الزمن مع بن غفير في التشريعات في الكنيست والمصادقة على قوانين عدم القبض على.
0: أنا بدي نفصل الأمور شوي شوي دكتور عشان تكون الرؤية مجزأة. يعني بالملف الإيراني الأمريكي ترى بأنه هذه المواجهة لا تذهب إلى تصعيد شامل وقصف شامل مثلا أو تدمير بنى تحتية أو غيره، بمعنى أنه الحرب حتظل على هاي الوتيرة نوعا ما، وأمريكا بتقاتل يعني خلنا نقول في أرض غير أرضها، والخاسر الوحيد هو هاتين الأمتين الإيرانية والعربية بالمعنى الكلاسيكي، وإسرائيل طلعت من اللعبة زي الشعر من العجين. هيك أفهم منك؟
1: نعم بالضبط، لأنه أمريكا أيضا لا تريد حرب شاملة، لأنه عملية الإعلان الحرب الشاملة ليست ببعيدة.
0: من يستنزف الآخر؟ من لصالح من هذه المعادلة؟ أمريكا ولا إيران؟ بمعنى هل أمريكا تستنزف إيران الآن ولا إيران تستنزف الوجود الأمريكي في الخليج؟
1: ربما هذا هو ربما السؤال المهم. من يصرف أولا؟ هل تصرف أمريكا ويتراجع ترامب ويأخذ قواته ويعود بهذا الشكل؟ لن يعود ترامب بهذا الشكل وبشكل مهزوم، هذا أولا. ثانيا الحسابات الإيرانية، عندما قتل الأمريكان والجنود الأمريكان عادوا في توابيت إلى أمريكا، ربما الآن تذكر الأمريكان بفيتنام وجنوب لبنان وبيروت 82-83، وبالتالي الإيرانيين ربما ليسوا المرة الأولى التي يكونوا فيها، فلا أتحدث بالعاطفة، ليست المرة الأولى التي يكونوا فيها في حالة حصار وإغلاق والقصف للجسور والبنى التحتية وما إلى ذلك. إيران يا جماعة مساحتها 1,700,000 كيلومتر مربع، وبالتالي عمليا أنا بتقديري أنه ترامب يضيق على الإيرانيين ويقصف الجسور لمنع التواصل ومنع ربما استمرار الحياة بشكل طبيعي في داخل إيران، ولكن هذا لا يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. يعني جنازة علي خامنئي والجماهير المليونية اللي شاركت في الجنازة كمان هذا تعكس أنه الإيرانيين ما زالوا يدعموا النظام بغض النظر. نعم هناك وجهات نظر داخل النظام الإيراني، ولكن الحرس الثوري موجود وما إلى ذلك. إذن أنا بتقدير شاملة، وإيران لا تريد حرب شاملة. مضيق هرمز أصبح الآن ربما هو الذي يمثل محور الصراع في المنطقة. إيران تريد سيادة عليه، وترامب يريد من دول الخليج رسوم. تخيلوا ترامب اللي أعلن الحرب على ما هو كان فاتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يا جماعة كان مفتوح، وكانت كل داقلات النفط تمر منه بهدوء رغم العقوبات على إيران. الآن ترامب يريد رسوم على ناقلات النفط العربية، وبالمناسبة كل النفط العربي يمر من هناك وعبر مضيق باب المندب. السعودية تنتج 8 مليون برميل في اليوم من النفط، ونفط الإمارات ونفط الكويت وغاز قطر كله بمر من مضيق هرمز. ترامب يريد 20%. تخيلوا الرجل أجى من أمريكا عشان يأخذ 20% ويعيد فترة الكولونياليزم الحقبة الاستعمارية من جديد. وبالتالي إيران الآن تقصف وتدمر في القواعد الأمريكية، ولكن هل تستمر أمور بهذا الشكل؟ أنا بتقدير الله سيعود إلى طاولة المفاوضات. دائما وأبدا طاولة المفاوضات حاضرة، ولكن حتى هذه اللحظة ترامب لم يحقق انتصار واضح على إيران. إيران تمتلك سلاح الردع. نتنياهو أمام استطلاعات الرأي كلها ربما يذهب إلى لبنان. كيف لنتنياهو أن يجر إيران إلى الحرب إذا ذهب وقصف الضاحية الجنوبية أو بيروت أو مطار بيروت؟ وقتها الأمور حتى رغم اتفاق بيناتهم بين بيروت وتل أبيب، ولكن نتنياهو قد يفعلها من أجل الضغط على إيران للمشاركة في هذه الحرب. ولكن فعلا الشرق الأوسط لن يذهب إلى حرب شاملة، هذا أولا. والنقطة الثانية أنا بتقديري هل نتنياهو يخرج من الحياة السياسية قبل الانتخابات أم أنه ما زال مستمر في خوض انتخابات قادمة؟ وماذا عن الأحزاب العربية؟ ربما ملف الانتخابات يحتاج إلى مقابلة خاصة أستاذ عادل، لأنه فعلا الانتخابات في إسرائيل هي الأهم في إسرائيل، هكذا عنوانت صحيفة إسرائيل
0: هاي المرة هي الأهم،
1: هي الأهم في تاريخ إسرائيل منذ 48. وبالتالي هذا موضوع الانتخابات يستحق ربما ساعات من أجل تحليل ما يجري وقراءة للمشهد والقوائم العربية وين رايحة، ومنصور عباس رايح لحاله، وأيمن عودة رايح لحاله، وسامة أبو شحادة خارج الصف وما إلى ذلك. إذن نحن أمام تطورات، صدقوني يا جماعة ما يجري في إسرائيل انعكس على شعبنا، الأموال والمقاصة، الأسرى الفلسطينيين، بن قبير بيجيب شوية تمسيح ويحطها في سجن حوالين سجن النقب، وتخيل الأمور يعني إلى أين وصلت في بحق شعبنا وأسرانا. ولكن ما هو الحل؟ الحل قائمة مشتركة تعود ب 12 مقعد في الكنيست، لن تسمح لأي حكومة إسرائيلية بتشكيل قيادة جديدة إلا عبر القوائم العربية. أعتقد منصور عباس هذه رسالة واضحة عبر الرابعة وفضائيه معا. الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من ذلك، منصور عباس يستحق القائمة المشتركة من أجل منع عودة بن جبير وسموتريتش إلى الحكم، ومن أجل أسرانا البواسل في السجون الذين يعذبون ويحرمون من الأكل. تخيلوا وجبة الأكل تقدم للأسرى، وجبة واحدة تقدم ل 12 أسير لا تكفي لأسير واحد، وهناك الشواهد والأدلة واضحة تماما. إذن ما هو الحل؟ قائمة عربية مشتركة تمنع عودة بن جبير وسموتريتش إلى السياسة في إسرائيل، وعودة أموال المقاصة، وأيضا منع عربدة المستوطنين على أهلنا في بيت لحم ومسافر يطا وفي سنجل وفي أيضا ترمس عيا وما يجري في رام الله في قرى رام الله. أنا بتقديري الأمور أصبحت لا تحتمل. هناك من يسأل ما هو الحل علي الأعور؟ الحل هو قائمة مشتركة للقوائم العربية في داخل إسرائيل، ومنع الجريمة أيضا في الداخل المحتل.
0: يعني حتى الآن الأمور ضبابية، ويبدو أنه انتخابات البرلمان الإسرائيلي تحدد، يعني سواء يعني البعض بيقول لك لا تعول، عولنا أو ما عولنا، اليوم إسرائيل وأمريكا لهم قرار في المنطقة بشكل أو بآخر بالملفات سواء السياسية أو حتى الاقتصادية.
1: أنا لا أتفق مع من يقول لماذا تعولوا على الانتخابات. تعول على الانتخابات الإسرائيلية، تعول على المجتمع الإسرائيلي،
0: هي المتغير الوحيد، هي المتغير الوحيد في المنطقة. يعني في شيء تاني متغير هو يعني. لا إحنا ولا جيراننا.
1: والسادة المستمعين والسادة المشاهدين، أنا يوم أمس التقيت بنخب أكاديمي، يوم أمس كنت في جامعة تل أبيب والتقيت بنخب أكاديمي وبطلاب يتحدثون، والجميع الآن يتجه نحو التغيير ويطالب بالتغيير، لأنه التغيير ينعكس على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة، وحتى ملف غزة الآن مغلق، هناك فقط القصف والدمار، مجزرة في مخيم النصيرات وما إلى ذلك، وأموال المقاصة الفلسطينية، أموال الشعب الفلسطيني ما زال سموتريتش يقرصنها أو يتم القرصنة عليها وما يحمل الوصول إلى وزارة المالية الفلسطينية. أنا بتقديري لا، التغيير قادم، التغيير من خلال الانتخابات الإسرائيلية، والآن أنا بتقديري نعول فقط على الانتخابات، لأن الانتخابات لن تعيد نتنياهو. يا جماعة اللي كانوا يحكم إسرائيل ثلاث أشخاص، نتنياهو بن جبير سموتريتش، وعندما يتعلق الأمر بالسياسة يمينية متطرفة نتنياهو يوجه بن جبير وسموتريتش نحو هذه السياسة، سواء كانت اقتحامات المسجد الأقصى أو تعزيز الاستيطان أو شوية كرفانات.
0: بشكل هيك غزة شو وضعها دكتور على الأجندة؟
1: يعني غزة حتى هذه اللحظة نستمع ميلدانوف ومجلس السلام العالمي ونستمع علي شعت وما إلى ذلك، ولكن ما يجري على الأرض يا جماعة، لا يوجد وقف إطلاق النار، 1100 شهيد منذ إعلان ما يسمى وقف إطلاق النار، ما فيش وقف إطلاق النار. اللي بيسمع علي الأعور ما في في غزة وقف إطلاق النار، وربما من خلال متابعة حتى الإعلام الإسرائيلي ونتواصل مع بعض الصحفيين والأهل والأقارب في غزة والأصدقاء، لا يوجد وقف إطلاق النار، هناك قصف يومي، يوميا تدمر الشقق، يوميا يقصف حتى المشيعين بشيء أو في جنازة يتم قصفهم.
0: أيوة هلا هذا ما نعرفه.
1: غزة تنتظر التغيير، غزة تنتظر الانتخابات، سامحني
0: برضو مرمية على الانتخابات الإسرائيلية
1: برضو مرمية على الانتخابات
0: والضفة والضفة, والضفة نفس الإشي
1: والضفة نفس الشيء عرضية المستوطنين أموال المقاصة سياسة تعزيز الاستيطان شوية كرفانات بحولها سموتريش للمستوطنات بيجي مش عارف شو الوزير الإسرائيلي يستحلف ببرك سليمان شو جابك على برك سليمان هو لك انت لك علاقة هو لك حق تاريخي عندي أنا هانا في برك سليمان تجي عندي على بيت لحم وبالتالي القضية أيديولوجية قضية سلوك وسياسة تحاول إسرائيل من خلال هذه الحكومة

0: القصر سوف تعود للشعب الفلسطيني عفوا، ولكن بدون بن غفير وسموتريتش. نحن امام
1: مرحله، ما هو لما نيجي نقول بدون دكتور سؤال الاخير، لما نيجي نقول بدون بن غفير وسموتريتش مين يعني مين اللي ممكن؟
0: لا استاذ عادل، بكل تواضع كاستاذ لتثبت النزاعات الاقليميه والدوليه، المشهد الاسرائيلي في العالم مشهد يتسم بالسواد، صوره سوداويه لاسرائيل. اذا جيت ديفنس قال الاسرائيليين شو بتحكوا انتم دوله معزوله، الوحيد اللي بوقف معكم ترامب. يعني هذا حديث نائب الرئيس الامريكي مش كلام على الهوى، قال لهم انتم دوله معزوله الوحيد الذي يقف معكم هو ترامب. وبالتالي لماذا اتحدث انا عن التغيير؟ لان القادم سوف يبدا في ترميم صوره اسرائيل عالميا. كيف يتم ترميم صورتها عالميا؟ من خلال تغيير السلوك والسياسه الاسرائيليه. انا ما بقولش انه نفتالي بنت رح يجي ويفرش لي حرب بالورد لشعب الفلسطيني، لا، ولكن في نفس الوقت هناك تغيير في السلوك والممارسه والسياسه في داخل اسرائيل، بما على الاقل
1: يعني اذا امريكا قررت ان تغير الحكومه الاسرائيليه وتغير ادوات اللعب في حكومه الاحتلال، فهي قادره على ان تفعل ذلك، كما فعلت في اكثر من مره، اوقفت حرب هنا، اوقفت حرب هناك، ادارت حرب هنا وافتعلت حرب هناك. وطبعا اذا كان الانتخابات الاسرائيليه وحتى الانتخابات الفلسطينيه اللي جايه في 28/11 كمان حتكون كما يبدو مقدمه لتغيير شامل في المشهد السياسي سواء الفلسطيني ولا الاسرائيلي. بهذا بده زي ما تفضلت حضرتك حلقه اخرى نحكي فيها دكتور ان شاء الله. اشكر وجودك معنا المختص في حل النزاعات والمتابع للملفات السياسيه. احنا قدام مرحله بتنطبخ على نار هاجه، وبتنطبخ من لحم ودم وعظم وقوت أبناء شعبنا، ومش بس شعبنا للأمانة، يعني حتى المنطقة كلها، يعني الناس اللي بلبنان، الناس اللي بسوريا، الناس حتى اللي بإيران، اللي بالرياض، اللي بالأردن، هاي الأجواء الحرب اللي قاعدة بتصير، والكردة هاي اللي قايمة في المنطقة، أحكي لكم إياها بهاللهجة سوري يعني، وهالدنيا هاي عملياً يعني هيك أنا بعتقد أو بحس يعني في بعض الأحيان من أنه هناك يعني في مسلسل، في فيلم قاعد بصير، إحنا بنحضر بالحلقات واحدة واحدة وبنقول يا ويل قلبي، وهي البطل حبسه، وهي اللي مش عارف شو صار فيه، وهي اللي هذا مش عارف شو، بس المخرج قاعد وحاط رجله بدخن لأنه عارف النهاية ولقدام وين رايحة، يعني شو صايرة. يعني خلنا نقول الحلقات اللي لقدام، ولكن خلي المشاهد يتبع أول بأول، خلي بيحضروا، خلي الأحداث هيك بصير بالسياسة، هيك السياسة العالمية بتنصنع. يعني لما بدهم مثلا عملية كي وعي للمجتمعات العربية، اليوم اللي قاعد بصير خلق حالة عدائية عربية للشعب الفلسطيني مجتمعية، وتحميل العرب عبء الحالة الفلسطينية والتخلي عنها بمنطق انه بضخ هذا مكيفين عليه شوي شوي، وقاعدين على من خلال السوشيال ميديا ومن خلال حتى بعض الاعلام ومن خلال بعض الناس المؤثرين بالمجتمعات العربية، اليوم بيحكوا بطريقة واضحة وعلنية انه يعني بلا شعب فلسطيني بلا هم، يعني شو مين هم هدول اللي مكركين الدنيا يعني فينا. فأنت بتقول هذا شخص لا يمثل بلد، شوف التعليقات كل والله سلمت أمك حكيت اللي في قلبنا. هاي هي الناس، ما هو هذا المجتمع. لو جينا لهذا الجيل قبل 20 سنة ما كانش موجود، يعني لو بدك تيجي أنت اللي انولد بالألفين اليوم عمره 26 سنة بلا مؤاخذة، هو اليوم كينونة، في منهم يعني موجودين في المجتمع في قادة ومؤسسات وكذا وإلى آخره، فاهم انت؟ فما بالك لتيجي تقول واحد مواليد 2010 مثلا، هذا شو بعرف عن الفلسطينيين؟ بعرف عن الفلسطينيين انهم نور دقين في بعض، فتحوا حماس، خوانوا جواسيس، هذولا فاسدين، وهذلاك ملعين والدين، وهذا هيك الصورة النمطية اللي اليوم طلعت من يعني بدك تحكي ان 20 سنة احنا بس على الفضائيات بنسب على بعض وعلى الكذا بنسب على بعض. فالصورة ارتسمت عند الناس التانيين انه احنا جماعة فاشلين جماعة سياسياً.

يعني مناش راس، مناش ابو، مناش خل قياده، ويعني بالنهايه صارت هاي الصوره النمطيه. فهذول ناس يعني حي الله بني ادمين موجودين في هالمنطقه، بينما اسرائيل القويه، اسرائيل اللي قاعده بتعمل بالتطبيع، اسرائيل اللي قاعده بتمد بعض الدول بالاجهزه التجسس والتكنولوجيا وكذا والى اخره، ولكن بنقول يمكرون ويمكر الله. فبالتالي في اليوم قاعد اللي بصير مثلا في غزة، غزة أنا متأكد أنه في 15 موجودين بالحقل السياسي العالمي عارفين بالحرف شو قاعد بصير، مخططين شو قاعد بصير. خلي الناس تنطحن كمان شوي، لا خليهم كمان شوي، زيد الموضوع كمان شوي، خفف هون، دخل أكل، خلص أكل، لا وقف هناك، طلع، علشان الناس تقول شو حق بركبتي. هذه بعرفوها العرق يعني حق، يعني أقول تعالوا يا عمي مشاهدين عليكم، تعالوا بس تعالوا خلصونا، جبولنا الهند، جبولنا عباد البقري، تفاهم كيف وصلوا الحالة العربية. إحنا اليوم شو بنقول؟ إحنا اليوم بنقول افتحوا راس الجورة وافتحوا للعمال يدخلوا يخلف، شكرا، يعطيكم العافية، خلاص أكتر من هيك بدناش. مش أنا ولا أنت ولا هو، هيك الحالة اليوم. انت قطعة ارض الك مش قادر توصلها، بيتك اللي انت ساكن فيه طول عمرك وبنيته واليوم وكذا والاخره قاعد بنه، بس وقفونا سياسة الهدم. فبدنا لما نصحى من الضربة احنا رح نلاقي حالنا فيما تبقى من بيوت ومساحات وكذا، والاسرائيليين قدام بيوتنا قاعدين بيلعبوا كرة قدم. هلا كيف وليش وما بعرف شو الفيلم الاخير، هذا الاخير عند رب العالمين الامور، بس اللي اليوم قاعد بصير عملية ترتيب لأوضاع إقليمية ومحلية. الانتخابات الفلسطينية تم تعيينها في 28 مش صدفة، الانتخابات الإسرائيلية، حماس لما طلعت تنازلت عن الحكم وحلت حالها في غزة مش صدفة، كل هذا مش صدفة قاعد بصير. المغرب والكذا، الجيش اللي قاعد بتدرب، الشرطة الفلسطينية اللي بدربوهم في الأردن وفي مصر، يعني إلهم 6 أشهر بدربوا فيهم، هيك هبل يعني عبط يعني يجع واحد عبال، لا في مخطط كمان 6-7 أشهر بدهم يدخلوا. أول شيء ممنوع يكون سلطة، ممنوع يكون في كذا، بدهم يحطوا مشبك. بعدين إذا أنت أثبت حسن وجوه جوارك، إذا أنت أثبت حسن النوايا، شو حسن النوايا؟ حق في ركبتي، ولا اللي دخل إن شاء الله بتاخده الأخضر واليابس، أنت محترم. هذا السيناريو، هذا السيناريو. وصلوا لمعها ضغط ضغط ضغط ضغط، لما الفلسطيني بطل قادر يتنفس. هلأ شوي شو بسووا؟ بشيلوا الأجهزة، نعود ناخد نفس، بعودوا بغرقونا في المي، نعود ناخد نفس وهيك. والله أعلم. بدك فاصل يا شادي؟ بنعطيك ولا معك شي تاخد؟ خد فاصل، معك شي تاخد. يا الله.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. بآخر ما تبقى من وقت للمشاركة 22-16-240 22-16-241 02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة.

0: تعالوا نشوف شو في على الصفحة الأخيرة من برنامج طل الصباح. بس قبلها خلنا ناخذ هالتليفون. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام.
1: الله يصبك الخير أبو أحمد.
0: هلا هلا هلا هلا بالعم أبو شحنة.
1: أيوة.
0: صباح الخير. أنا مليح، أنت كيفك؟
1: والله الحمد لله، والله بخير، بس بدنا نشوفك.
0: يعني أنا هذا كل يوم، أنا للأمانة وأقسم بالله حاس بالذنب وبالتقصير، وإذا زبط في أي فرصة في أقرب فرصة، بس أنا والله إني أنا مش شايف حالي هالأكم يوم عمو بشهد. إن شاء الله إن شاء الله
1: الله يرضى عليك، تشوف لك يوم تيجي تزورنا.
0: والله إلي الشرف وإلي الشرف، والله إن شاء الله إن شاء الله.
1: والله العظيم إني أنا حابب تيجي تزورنا، يعني زي واحد من إخوتك.
0: هذا شرف إلي عمو بشهد، وأنت مقامك ومكانك كبير وغالي وعالي، وأنا يعني حكون زعلان جدا إذا ما باجي أتشرف أشوفك. إن شاء الله إن شاء الله.
1: حياك الله. ميت أهلا وسهلا، وأسمك جميت أهلا وسهلا.
0: إن شاء الله إن شاء الله. تشرف عمو بشهد، طال عمرك. على راسي على راسي عمو بشهد. لازم ألاقي يوم ما أروح أبو شهد، والله العظيم أقسم بالله بحكي عن جد. بدي بس رفيق، مين يرافقني؟ ها اول شهر جاي. اخس، ما حبيتها منك يا شادي، المفروض تقول لي يلا معك على الموت. يلا بعد ايش هذا اليلا الثانية؟ هاي ملاش قيمة سال الموضوع. اليلا الاولى هي دائما اللي بتعاتبه بيعطيك موقف، اوعى تخبطه في وجهه، اوعى ترد عليه. يعني تيجي كل واحد بقول لك والله انه سال، كل لك لا طب تاخذني ولا، اوعى وشم طبلوك عجيب أجله. يلا هذا أول كلمة بس خلاص. أنا متطرف أحيانا في مواقف، دير بالك يعني تاخدوهاش قدوة. إيش يا عمر لايك يعني؟ صح يعني أنت هيك زيي عشت بعد ما عتب. طبعا ممكن في حياتي ما عتبت حدا، حلاني وأنا معاتب أهلين، بس سعد بعاتبه. إلى باريس سيداتي وسادتي، دحكي لكم قصة صارت هناك وقصة صارت هون. اسمعوني مليح اسمعوني مليح. مدعي عام فرنسي قال بأن رفات بشرية عثر عليها الأسبوع الماضي تعود لإمرأة فقد أثرها منذ العام 2020 بعدما اعترف زوجها بقتلها وإخفاء جثتها. في قضية شغلت الرأي العام الفرنسي منذ أعوام. جماعة حكم على سيدريك جوبيار 38 سنة بالسجن لـ30 سنة لإدانته بقتل زوجته ديلفين جوبيار 33 سنة التي لم يكن قد عثر على جثتها. بعدما دفع جوبيار ببراءته خلال محاكمته اعترف للمرة الأولى في مطلع يوليو وقبل بدء محاكمة استئناف بضلوعه في قتل زوجته، تعهد بأن يقود المحققين إلى حيث أخفى جثتها بحسب فريق القانوني. بعد عمليات بحث مكثفة استمرت يومين الأسبوع الماضي في أرض زراعية بإقليم تان، عثر على بعد نحو 10 كيلومتر من منزل الزوجين على رفات بشرية. قال لهم هاي عظمها، قتلها خباها. تفاجأت صح، هاي القصة صارت في جبل الخليل، حكى لي إياها مدير المباحث بالبودكاست اللي عملناه قبل فترة. تم حل لغز اختفاء، هي سيدة بالمناسبة كمان برضو، بعد 10 سنين. وين الكيو؟ أقسم بالله هون بجبل الخليل، هذا هناك على بعد 10 كيلومتر. هون القصة صارت طبعا بدون ما نقول لا وين ولا، جبل الخليل في إحدى المدينة قرية في بلد من هالبلاد، في هالبلاد عشان ما حكيناش مين. المهم بقول لك إجا شاب ولد تمام، قدم بلاغ هيك عابر للشرطة، بقول أنا والدتي قالوا لي عنها مسافرة وأنا يعني طب وين مسافر ما بقولوا ليش وين، مع مين مسافر ما بعرفش مع مين، وين كذا بعرفش مع مين. تمام. طب ممكن تعرفوا لي أنا يعني مش عارف. هو يعني كان طفل أوكي وكبر وبسأل عن أمه بعد 10 سنين. فالمباحث أخذت الموضوع وشوية، أول شغلة شو بيعملوها؟ بيرجعوا للداتا، الأسم وين، المنطقة كذا، ببلشوا بعدين رصد الموقف المشهد كذا. طيب حدا بهالأسم سافر غادر البلد؟ لا. بتأكدين يا جماعة الخير؟ تليفون هون. طيب تعال يا عمي انت يا فلان، بلا مؤاخذة يعني، أختك وين سافرت؟ قال وين بعرفش. شو بتعرفش انت يا فلان؟ مرتك مسافرة؟ قال طب وين بعرفش. شو بتعرفش يعني؟ حدا بعرفش وين مثلا قريبته الدرجة أولى، مرته ولا أخته مسافرة؟ امشي امشي امشي امشي لهم الجماعة. وحاطين جثتها في هالمنطقة. هاي المنطقة بيقول اجى فيها شارع وتزفت الشارع، هذا هون في بلادنا، انسوكم من باريس، ومشت المدحة لفوقي والناس سيارات رايحة جاي فوق الشارع، سيارات رايحة جاي فوق الشارع، وتحتي جثة امرأة مقتولة مظلومة مقتولة. تمام. هون يا عمي دفنتوها؟ هون دفنناها، واستخرجوا الجثة وعملوا كذا. بعد 10 سنين تم حل وهذه قصة يعني بثناها قبل فترة بالبودكاست مع الأخوة بالمباحث. فأنت بتشوف أنه مرات قديش بتكون القصة صغيرة، بعدين تكبر شوي، بعدين تكبر أكتر، بعدين تكبر أكتر، بعدين بصير لها أفرع. ولكن بعد 10 سنين ابنها كبر، أجا يسأل عنها أنه وين أمي يا عمي؟ قولوا لي مسافرة في الهند، بروح لها على الهند مسافرة. هو يبدو صافي عنده شكوك يعني، أنه طب يا عمي مع مين مسافرة، وين مسافرة؟ طبعا يمكن كونوا قتلوها مش بس مرة، قتلوها كمان، انه سافرت يمكن هربت مع واحد، يمكن بدكش اياها، يمكن مش عارف شو. لانه احنا للأسف الشديد كمان يعني مجتمعنا يقتل القتيل مرتين وثلاثة واربعة، يقتله جسديا، يقتله اخلاقيا، يقتله معنويا، يقتله نفسيا، ويقتله اخلاقيا والى اخره. وهذا مؤسف مؤسف. هلا انه في شيء في البلاد بيتخبى وكذا، ما لهاش علاقه بالموضوع، انسوكم من هالقصه. هاي واحده من قصص، يمكن هلا مخبى قصص تانية الله اعلم فيها، بس هي يعني تحريات مباحث شغل كذا الى اخره، مرقت ومشت وانكشفت اكثر شيء كما يبدو بتخبى شيء في هالبلاد.

لك امبارح ولا اول امبارح صاير عطل في شبكتي التواصل انستغرام وفيسبوك, وانا كان برا البلاد بعيدني اول امبارح مشكلات في كل من الموقع 4808 بلاغات قدمها مستخدمو فيسبوك في امريكا حتى الساعة 7. هم ببلغوا احنا بقول لك شو بقى احنا ابوهم طبعا تيجي بعديها الدعوة كيف بقول لك ان شاء الله يا رب تنقطع الانترنت عن كل العالم وان شاء الله هو بس اذا طفى الراوتر ثلاث دقائق في الدار بيعرف ايش يقعد تحلفوا على اشياء مش قدها مش هيك

إلى بكين، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تطوير الذكاء الصناعي يجب ألا يكون حكرا على دولة واحدة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال سريع النمو، خلال افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الصناعي في مدينة شنغهاي. وتأتي تصريحات شي في وقت تواصل في نماذج الذكاء الصناعي الصينية تقليص الفجوة مع أقوى النماذج الأمريكية، مستفيدين من انخفاض تكلفتها وقدرتها على استقطاب مستخدمين وشركات حول العالم. في المقابل تتصاعد المخاوف الدولية بشأن استخدام الذكاء الصناعي في المجالات العسكرية والتهديدات السيبرانية وإمكانية توظيفه من قبل القراصنة والجماعات الإرهابية. وقال الرئيس الصيني في كلمة الافتتاحية: يجب ألا يكون تطوير الذكاء الصناعي عرضا فرديا تقود دولة واحدة، بل سيمفونية من التعاون الدولي، وأنه ينبغي على الدول معارضة التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي في مجال الذكاء الصناعي وعدم إعطاء أولوية لأمن دولة واحدة على حساب الآخرين. طبعا كلامه مرفوض بالنسبة للصين نفسها، محلاها وهم حاطين الاشي. فوين التناول؟ وين مين طفى الضوء؟ اشوفك كل يوم بكل ساعه. ولا زالت الصين هي المنافس الاول للولايات المتحده الامريكيه في مجال الذكاء الصناعي. المستقبل امام الذكاء الصناعي.

0: يعني كل يوم اكل ساعه لازقه هاي بعرف ذكاهم
1: كرمانجي اجمل ورده
0: كرمانجي
1: كرمانجي اجمل ورده تعالي جنبي كرمانجي اجمل ورده
0: صحيح اشرف اتفق معك هذا رئيس كلام الرئيس الصيني طبعا هو فقط شو اسمه كلام دبلوماسي سياسي إعلامي ولكن في حقيقة الأمر زي لما بيطلعوا مثلا بعض المسؤولين بيقول لك إحنا والعلاقة الثنائية ويجب ومش عارف شو بينما الحرس وراء بتقاتلوا حراس الرؤساء والملوك وكذا والأمن والمرافقين وكذا إنه مين وليش وكذا وفي تفاصيل كثيرة في الكواليس ما بتطلع بالكاميرات وبالهاي اللهم اجعلك من الفالحين أخوي محمد شو الدعوة يا زلمة ولو إن شاء الله بتكون من الفالحين سلامة قلبك يا أبو عدي شو يعني كرمانجي والله ما بعرف أنا شو أنا يدو بعرف كرمان لحالها كيف كرمانجي شو بدريني شو معنى كرمانجي يا شيخ شادي يمكن ودي أشوفك كل دقيقة

بقول لك كرمانجي أو الكرمانجية هي اللهجة الشمالية للغة الكردية، تحدث بها غالبية الأكراد في تركيا سوريا شمال العراق. نعرف هذه اللهجة أحيانا البادينية في بعض مناطق سوريا، قد يقصد بها أيضا مصطلح عرقي يطلق على الأكراد أنفسهم.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

خلي مزاجك رايق وخدها ببساطة معاك، لا تشيل هم اللي فات وارسم أمل في خطاك، ضحكة وفرحة وحكاية وكل شي يرضيك أجاك. خلي مزاجك رايق دايم مع راديو موال، نحن معاك من هود منفتح لك باب الفرح والأشواق، من رافق صباحك بمحبة ومنزرع البسمة بلقاك.

هي صباحية بنبعتها لكل متابعينا. خلي الأغنية ماشية خليها. من معدة ومقدمة البرنامج ناس عطلة ومن نزار النجار من الهندسة الإذاعية يسعد صباحك. ومن راديو موال على 101.7 FM.

إذا خلي مزاجكم رايق مستمعينا لمدة ساعتين من الزمن مع برنامجنا وننتقل لمعلومة من حول العالم وأغرب عادات الشعوب. العالم كبير وكل بلد فيه إلها عاداتها وتقاليدها اللي بتحكي عن تاريخها وطريقة أهلها، وفي عادات لما نسمع عنها ممكن نستغربها بس بالنسبة لأصحابها هي إشي طبيعي وجزء من ثقافتهم. رح نعمل جولة صغيرة حول العالم وإلى اليابان. التحية بالانحناء. باليابان بدل المصافحة مثل ما منعرف الناس غالبا بتحيي بعض بالانحناء، كل ما كان الشخص بده يعبر عن احترام أكبر كانت الانحناء أعمق، وحتى الاعتذار عندهم ممكن يكون بانحناءات بتدل على الندم والاحترام. أما الهند فحركة الرأس الغريبة، في بعض مناطق الهند هز الرأس بطريقة معينة ممكن يعني نعم أو الموافقة، لكن بالنسبة للزائر ممكن تبين كأنها رفض، لهيك كتير من السياح بيحتاروا أول مرة بيشوفوا هالحركة. الدنمارك القرفة للعزاب. من العادات الطريفة عند بعض الدنماركيين إذا وصل الشخص لعمر معين ولسه ما تزوج ممكن أصحابه يرشوا عليه القرفة بعيد ميلاده من باب المزاح والمرح. كوريا الجنوبية العمر له أهمية كبيرة بالمجتمع الكوري، عمر الشخص له دور كبير بطريقة التعامل والكلام، طريقة مخاطبة الشخص الأكبر سن بتختلف عن طريقة الحديث مع شخص بنفس العمر أو أصغر. إسبانيا، مبروك لإسبانيا، 12 حبة عنب ليلة رأس السنة. عند دقات الساعة لليلة رأس السنة كتير من الإسبان بوكلوا 12 حبة عنب، حبة مع كل دقة، كنوع من العادة اللي بيعتقدوا إنها بتجيب الحظ للسنة الجديدة. اليونان، كسر الصحون بالفرح. زمان كان كسر الصحون جزء من بعض الاحتفالات للتعبير عن الفرح، اليوم صار أكثر مرتبط بصورة تراثية عن الاحتفالات اليونانية. والأجمل إن لما نتعرف على عادات الشعوب بنكتشف إنه الاختلاف مش إشي غريب، بالعكس هو اللي بيخلي العالم مليان ألوان وحكايات. فالعادات مش بس أشياء الناس بتعملها، هي ذكريات، تاريخ وقصص انتقلت من جيل لجيل، لأنه كل شعب عنده حكاية ومرات الحكاية بتبدأ بعادة صغيرة.

من وردة وحكايتها مع الزمان لحكاية شخصية غيرت العالم. ليش تشارلي تشابلن ما كان يحكي؟ لما نحكي عن الكوميديا القديمة أول اسم بخطر على بال كتير من الناس هو تشارلي تشابلن، الرجال اللي كان يضحك العالم كله من غير ما يقول كلمة واحدة تقريبا. بس السؤال، ليش ما كان يحكي؟ هل لأنه ما كان يعرف يحكي ولا كان هذا اختيار مقصود؟ الحقيقة أنه تشارلي تشابلن كان ممثل وكاتب ومخرج موهوب، وكان يعرف يستخدم صوته، لكن شهرته الأكبر أجت من أفلام الكوميديا الصامتة. بداية مسيرته كانت في زمن السينما الصامتة أو الصامتة، لما كانت الأفلام ما فيها صوت أصلا، فكان الممثلين بيعتمدوا على تغيير الوجه وحركة الجسم والإيماءات حتى يوصلوا ويوصلوا المشاعر والقصة. تشابلن كان عبقري في هذا النوع، كان قادر يخلي الناس تضحك أو تتأثر من خلال حركة صغيرة أو نظرة أو طريقة مشيته الشهيرة بشخصية الصعلوك الصغير، القبعة، الشارب الصغير، العصا والبدلة الواسعة. لما دخل الصوت لعالم السينما كتير من نجوم الأفلام الصامتة فقدوا شعبيتهم لأن أصواتهم أو لهجاتهم ما كانت مناسبة للشخصيات اللي اشتهروا فيها، لكن تشابلن اختار أنه يحافظ على أسلوبه فترة أطول لأنه كان مؤمن بأنه لغة الحركة والضحك مفهومة عند كل الناس مهما كانت لغتهم. وفي فيلمه الشهير الأزمة الحديثة عام 1936 ظهر صوته لأول مرة بطريقة ساخرة، وبعدها بدأ يستخدم الحوار بشكل أكبر، لكنه ظل مرتبط بشخصية الصعلوك الصامت. الجميل في قصة تشارلي تشابلن أنه أثبت أنه الإنسان مش دائما بيحتاج للكلام حتى يوصل رسالة، مرات نظرة واحدة أو ابتسامة أو حركة بسيطة ممكن تحكي أكثر من 1000 كلمة. إذن تشارلي تشابلن ما كان ساكت لأنه ما عنده كلام، كان ساكت لأنه عرف كيف يخلي العالم كله يفهمه بدون كلام.

نموت لحكاية اختراع غير حياتنا، قصة اختراع المحاية. كلنا استخدمناها يمكن على معد الدراسة أو في دفتر الواجبات أو حتى في ملاحظاتنا اليومية. قطعة صغيرة كتير لكنها أنقذت الملايين من الأخطاء، هي المحاية. لكن هل فكرت يوم كيف عرف الإنسان إنه ممكن يمسح شو اللي كتبه بالقلم الرصاص؟ رح قوم مع حكاية اختراع المحاي من الخبز للمطاط. بتعرفوا إنه المحاي اللي منستخدمها كل يوم إلها حكاية غريبة شوي؟ القصة بلشت من مئات السنين لما اكتشف الناس انه الجرافيت ممكن ينعمل منه اقلام للكتابة، وهذا اللي حكيناه بحلقتنا السابقة. بس وقتها واجهوا مشكلة، اذا الواحد غلط بالكتابة كيف بده يمحي؟ الاغرب من هيك انه اول ممحاة ما كانت محاي اصلا، كانوا الناس يستخدموا قطعة خبز طرية ويمسحوا فيها اثر قلم الرصاص. تخيلوا، الخبز كان هو الحل قبل ما تنوجد المحاي اللي بنعرفها اليوم. بالقرن 18 لاحظوا انه في مادة موجودة بشجرة المطاط بتقدر تمحي اثار قلم الرصاص بشكل افضل. وبينحكى بانه المهندس الانجليزي ادوارد نايرن اكتشف هالشي بالصدفة، ولما جرب قطعة مطاط بدل الخبز لقاها أنجح بكتير. بس المطاط الطبيعي وقتها كان في مشكلة، كان بسرعة بتلف وبخرب، فاشتغلوا على تطويره لحد ما صار أقوى وأطول عمر، وصارت المحاي جزء أساسي من كل مقلمة وحقيبة مدرسية. الطريف كمان إنه اسمها بالإنجليزي إريزر، جاي من كلمة معناها يمحي، لأنه هاي بالضبط مهمتها، تمحي الأخطاء. واليوم ورغم أنه أغلب شغلنا صار على الموبايلات والكمبيوترات، لسه المحاي موجودة بكل صف وبكل بيت. ويمكن أجمل رسالة توصلنا إياها إنها بتذكرنا أنه الغلط مش نهاية الدنيا، ودائما في فرصة نصحح ونبدأ من جديد. فقطعة صغيرة مثل المحاي علمتنا درس كبير، إنه الخطأ وارد، الأهم إننا نتعلم منه ونكمل طريقنا.

ومنستمر مع حكاية فيها حكمة، حوار بين الألم والمحاي. قالت المحاي الألم: تعرف أنا مرات بزعل لأنه كل مرة بمحي فيها غلطة إلك، بحس بإني عم بنقص شوي. ابتسم الألم وقال: ليش الزعل؟ أنت مش عم تمحي كلامي، أنت عم بتساعديني أصلح أخطائي. قالت المحاي: بس كل ما ساعدتك بروح جزء مني. رد عليها الألم وهو مبتسم: وأنا كمان كل ما أكتب بصير أقصر شوي. نحن الاثنين انخلقنا حتى نعطي، أنت بتمحي الغلط وأنا بكتب الفكرة، وكل واحد فينا له دور. سكتت المحاي لحظة وبعدين قالت: يعني نحن منشبه البشر، في ناس بتفكر انه العطاء او التضحية خسارة مع انها احيانا بتكون اجمل اشي ممكن يقدموه. ابتسم الألم وقال: بالضبط، قيمة الانسان مش بقديش احتفظ لنفسه، قيمة الانسان بالاثر الحلو اللي بتركه بقلوب الناس. الابرة من الحكاية: مش المهم إننا نكون كاملين وما نغلط، المهم إننا نتعلم من أخطائنا ونساعد غيرنا ونترك ورانا أثر طيب. لأنه الإنسان الحقيقي مش اللي ما بغلط، الإنسان الحقيقي هو اللي بيعرف يصلح غلطه ويساعد غيره يكمل طريقه.

ومع العلم بفسر تصرفاتنا اليومية ليش بنحس إنه التلفون الخلوي الموبايل رن وهو ما رن. أكيد صارت مع أغلبنا منكم ماشيين أو قاعدين وفجأة منحس بأنه التليفون رن أو اهتز بجيبنا، منطلع بسرعة منلاقي ما في أي مكالمة ولا رسالة ولا حتى إشعار. طيب شو اللي بيصير معنا؟ هل نحن تخيلنا صوت ولا في تفسير علمي للموضوع؟ العلماء بسموا هالظاهرة اهتزازات الهاتف الوهمية Phantom Vibration Syndrome، وهي إحساس كاذب بأنه الهاتف اهتز أو رن. السبب الأساسي أنه دماغنا صار مرتبط بالتليفون بشكل كبير، نحنا صرنا ننتظر المكالمات والرسائل بشكل دائم، فالمخ أحيانا بصير في حالة ترقب وانتظار وكأنه بحاول يلتقط أي إشارة ممكن تكون مرتبطة بالتليفون. ببساطة دماغنا صار يتعامل مع الهاتف كأنه إشي مهم جدا، ولما يكون في أي إحساس بسيط مثل احتكاك الملابس بالجيب أو حركة الجسم ممكن يفسره على أنه اهتزاز أو رنين. في سبب تاني مهم، لما نستخدم الهاتف كتير خلال اليوم الدماغ بتعود على نمط معين من الأصوات والاهتزازات، ومع كثرة التكرار ممكن يبدأ يتوقع حدوثها حتى لو ما صارت. التوتر والانشغال وكثرة انتظار خبر أو

0: والله إلنا زمان أكتر من 10 سنين عملنا بحث على كيف المجتمع الفلسطيني بتطلع على النساء المطلقات الأرامل العزبوات الغير متزوجات فوق سن 35 وكيف بعاملهم. من الدراسة انعملت في كل الضفة الغربية عملتها الله يرحمها دكتورة ريما غريب اللي توفت من جامعة بيت لحم الله يرحمها, المطلقة كانت أكثر النساء اللي هم بتعرضوا لرفض من المجتمع ومن أقرب الناس إلهم الإناث, لأنه بصيروا صحباتهم يحسوا إنه والله خطر تيجي عندي لأنه ممكن تلف عجوزي ولا خطر أحسن. ممكن. ففي كتير قضايا طلعت من هاي الدراسة فرجتنا إنه المطلقات كتير المجتمع بعاملهم بنظرة سلبية. طبعا في تغيير حسب المنطقة وين احنا, لانه نسبة الطلاق بيقولوا حتى في منطقة بيت لحم خلال السنة هاي لنهاية شهر 4 كان في عندنا حوالي 30 حالة طلاق, فيعني الرقم بعلى كل يوم بعلى.
1: هو لو بدهم يعطوا الكنيسة او ال ال اخوانا المسلمين كان وصلت 100%.
2: هلا بالإسلام في إشي اسمه شقاق ونزاع, ما في عنا خلع هون عشان الناس اللي عندها ما بتعرف.
1: ليش في خلع؟
2: هلا في عنا إشي اسمه شقاق ونزاع وكتير عم بنصف المرأة, بس زي ما حكينا الواحد لازم يكون نفسه طويل. أنا حاليا عندي صديقة اللي عم تخوض معركة طلاق بولدين, وبحب أوجه تحية إلها ولكل امرأة عم بتخوض هذا الإشي لأنه مش سهل. هي محظوظة أنه أهلها وقفوا معها وقرأوا معها الإشارات الحمراء من البداية, ولكن لسه مش سهل عليها. بالنهاية هي أم عذبة بمجتمع يعني ما برحم.
1: هي رح تكون الأم والأب,
2: هي الأم والأب وهي لساتها صغيرة. يعني سؤال أنه زي ما حكت مارينا أنه إحنا منكون جلادات على بنات جنسنا, يعني بكرة إذا حبت هذا وأجدت تتجوز أمه ممكن تقول له شو بدنا فيها, عندها ولدين
0: ومطلقة
2: ومطلقة. فبالعكس أنا يعني بحس إنه شوي الإشي تغير اليوم.
1: في بعض الحالات أنا شفت إنه قبلوا المطلقة وتجوزوا.
2: أنا بحالة قريبة مني صار.
1: وعايشين مبسوطين يعني ما بنقدر نجمل.
2: لأنه أنا ممكن معك سيئة بس مع غيرك منيحة, يعني مش نهاية الدنيا.
1: وممكن تنين ما يتفقوش مع بعض, بس لما يتجوز كل واحد لحال يكون متفق مع الشريك حياته الثانية. هذه الأساس كمان نحنا لازم الشباب والصبايا يكون في بنية تحتية مبنية صح. لأنه بتلاقي لك بدنا نتجوز بعد 6 أشهر بعد سنة بدنا نطلق. فهذا يعني موضوع طلاق صار,
2: بس الطلاق أهون من ما أنها تنتي بالنسبة لإلي بقتل أو ضرب.
1: أكيد.
0: بس في كمان نقطة نانسي, يعني أنا كان عندي صديق دكتور إيطالي كان يشتغل هون في فلسطين, كل مرة كنت أحكي له قصة قتل امرأة صارت في فلسطين وأبدأ أشكي وإحنا مجتمع كذا مجتمع كذا, دايما كان يقول لي مارينا نسبة القتل من قبل الأزواج في إيطاليا أعلى كتير من نسبة القتل عنا.
1: والله.
0: وحتى جديد أنا راجعة جديد من إيطاليا سألت هذا السؤال, هل مظبوط القتل الشريك من قبل شريكه أو شريكته, يعني فنسبة القتل كتير كتير أعلى من عنا في فلسطين. يعني بجوز وجود العادات والتقاليد شوية بتخوف أو الدين شوية بمنع, بس في نفس الوقت
1: يعني يمنع هذا
0: الشيء. بنفس الوقت احنا مش لازم نقول والله يعني اوكي انقتلت واحدة تنتين ثلاثة بهمش, لا, لانه ممنوع قتل الروح, ممنوع نهائيا بغض النظر شو السبب, ان كانت خانته او ان كانت على بدها بتطالب في اشياء زيادة او وتذر, ممنوع بدك شياها اتركها بس ما تقتلها, لانه في النهاية هاي بني آدم ربنا خلقها المفروض تحميها. وانت لما تجوزتها امام الشيخ وامام الخوري انت حلفت يمين انه بدك تكون معها في السراء والضراء لحديت ما تموتوا انتوا الاثنين مع بعض, بس ما بنفع انت تيجي تقتلها. وبعدين في كتير صارت عنا الاسبوع قبل الماضي موضوع في برعونة, يعني ما بنعرف التفاصيل
2: بعد الحوارية بيومين, قبل الحوارية بيومين
1: كان في علامات سؤال.

0: يعني مش رح نناقش فيها
1: لكن النظر.
0: نعم هلا شو الفرق بين اننا نحكي عن قضية وبين اننا نعمل مساحة حقيقية حتى تشارك وتحكي من الخبرة اللي أخذتوها من الحوارية اللي انقامت ب 11 تموز؟
1: احنا خصوصي ما حاولنا ما نذكر اي قضية معينة لانه احنا ما بنناقش قضية بنناقش حالة, وكمان قررنا انه هذا افضل اشي احنا نقدر نعمله بالامكانيات الموجودة انه نفتح سلسلة حواريات لانه في بديل. مثلا البنت اذا تركت دار اهلها في بديل, في مؤسسات بتستضيف, بس برضو من ضمن الاشياء اللي انذكرت انه في عليها وصمة عار صار في المجتمع.
2: يعني كان في مشاركة اللي هي
1: كل الاحترام لها,
2: جد فظيعة. يعني صبية صغيرة مجربة موضوع انها تكون في الملجأ في بيت سحور
0: في البيت الآمن.
2: في البيت الآمن وعانت كتير لأنه وجودها هناك حط عليها وصمة كبيرة, فبالتالي كتير من النساء بخافوا إنهم يروحوا على البيت الآمن, بخافوا إنه ينحط عليهم
1: الوسم
2: إنهم غلطوا أو إنهم عملوا إشي غلط. دائما بيفرضوا هذا الحكي لما بيكون في
0: موجود
2: البيت الآمن
0: كحماية. لكن صارت قضيتين في البيت الآمن, في بتصور قلقيلية أو بغزة, بأنهم كانوا بالبيت الآمن كانوا بمنطقة يعني يقال انها
1: محمية.
0: بامان ومحميه لكنها قتلت
2: مزبوط.
0: من قبل جوزها, فصار قضيتين.
1: بس نانسي شغله مهمه انوه لها, الصبيه هاي مزبوط ما حكت عن موضوع القتل, بس حكت موضوع يعني لو كمان اكم من بنت بتكون جريئه وبتحكي برضو بيعمل تغيير. حكت انها تعرضت لحاله اعتداء جنسي
0: اغتصاب,
1: والقانون للاسف بخليها تتجوز الجاني إذا وافقوا أهلها, ولما تتجوز الجاني بسقط عنه جزء كبير من زي كأنه بكافئوا الجاني. والبنت رفضت وراحت على البيت الآمن وحكت إنه اللي قواها وجود إمها,
0: إمها مساعدتها,
1: إمها ساعدتها وحضنتها وما حسستها إنها أقل. وقفنا لها كلنا وقفة احترام لأنها حكت, ومش سهل عنا على بنت تحكي إنه أنا حدا تعرض لي جسديا.
0: أكيد بس بالمقابل بقولك أنت الحق عليكي, أنت اللي
1: شو لبستي شو عملتي كيف أغرتي
0: شو لبستي شو عملتي.
2: ما هو هذا اللي بده تغيير,
0: هذا اللي بده تغيير,
2: هذا بده تغيير,
0: هذا بده شغل كتير من قبل كل المؤسسات المعنية بالأمر إنه توصل لمرحلة وقفوا لحديتهم وبس. إنه
2: يعني موضوع تطبيق القانون, يعني مثلا في مصر كان موضوع التحرش في الشارع مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. يعني فيش بنت في مصر ما تعرضتش للتحرش إن كان لفظي أو جسدي.
0: نعم.
2: حطوا قانون بعد الثورة إنه أي شخص بتعرض لحد بطريقة مش لائقة عليه يحكم بالسجن. يعني إذا مسكوه وحطوه في السجن بضل فترة طويلة, أظن 15 سنة في السجن. فهذا القانون نوعا ما ساعد بتخفيف
0: كان كرادع إنه نعم.
2: هلا خفف. إحنا ناقشنا موضوع القانون وموضوع إذا في راد, إذا مثلا نحط في السجن مؤبد ولا إذا حطوا قانون حتى فيه من النساء إعدام. صار في نقاش طويل عريض إنه لما الموضوع تبع القتل بيصير الشخص اللي بيكون يقوم بالقتل ما بيكون يفكر لا في رادع ولا في قانون ولا في انه اعدام ولا مش اعدام, بوصل لنقطة اللي خلاص وبقتل. ففي النهاية كمان مرات القانون ممكن يكون رادع وممكن لا. يعني منناقش موضوع حتى السير, لما بصير مخالفات سير هون كيف بنتصرف, ولما بصير مخالفات سير داخل فلسطين المحتلة كيف بصير التصرف. فكتير مهم التوعية,
0: احترام القانون,
2: احترام القانون,
0: احترام القانون,
2: احترام الآخرين.
0: نعم.
2: كتير مهم موضوع انه التربية في البيت, كتير مهم موضوع دعم الأهل, كتير مهم حتى انه البنت تقدر تحكي لحدا, تلاقي جهة اللي تروح تحكي. يعني في هوت لاينز عاملينها مؤسسة سوا, عاملينها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية عاملينها مركز الإرشاد في بيت لحم، عاملين خطوط اللي هي ما حدا بيعرف مين اللي بيحكي، ممكن صبية تتصل تخبر، تحكي مع أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، حتى أخصائي قانوني إذا هي حبت، اللي ممكن يعطوها مساعدة، ممكن يحطوا لها محامي، ممكن يوقفوا معها، ممكن يودوها على مكان آمن اللي تبطل تخاف. لأنه السبب الرئيسي لموضوع أنه بتبلغش كتير بيكون الخوف حتى قبل ما يتوصل الأهل.
0: نعم.
2: موضوع الخوف، موضوع التهديد. يعني مبارح كنت أحضر في مسلسل أجنبي مش عربي، ست أجت على المستشفى مع ابنها، التنين متعرضين للعنف، الولد بده يحكي، الأم ما بدها تحكي لأنه خايفة كتير من جوزها. بالنهاية ابنها الصغير اللي أقنعها أنه أنت لازم تحكي عشان في حدا ممكن يوقف معك، وجابوا له الشرطة واعتقلوه. فيعني موضوع الخوف بيكون هو بالبداية موضوع التهديد اللي بتتعرض له الست في داخل البيت، اللي ممكن ما يخليهاش تحكي لحد. بس لا، إحنا منقول أنه مش من حق أي رجل أو أي امرأة إنها تعنف زوجها أو هو يعنفها، من حقها تعيش باحترام. في مشكلة يعالجوها بالحوار، بس مش بموضوع العنف والقتل اللي ممكن تتعرض له في النهاية.
0: وتعطي صوتها، يعني ضروري إنه يوصل صوتها لكل المؤسسات، وإذا مش مؤسسات لشخص تثق فيه
2: صح،
0: وبتأمن عليه. والقانون لازم يكون رادع أكثر من هيك، لأنه إذا أنا كنت موجودة بمنطقة القانون مش عمله يطبق
2: صح
0: كيف ما لازم، ما في عندي ثقة فيه وما بيأمن له.
1: بس نانسي، أنا اشتغلت فترة طويلة بجهة قانونية تابعة للحكومة، يعني الحق يقال أن القانون موجود أسفة، كل الجهات القانونية بتسمع للمرأة، بس المرأة لازم تكون قوية بما فيه الكفاية. وانت بتعرفي المثل العام اللي بيحكي افضح الشارع بسترك، كوني قوية تخافيش، روحي والكل رح يوقف معك. بس انت لما حدا الخوف بنشم، لما حدا يشم ريحة انك انت خايفة رح يقلبوا الحق عليك. لو واحدة تنتين تلات بتطلع وبتحكي انا مش فارق عندي، وبتستخدم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي نفسها اللي بتخليها تقارن حالها بصاحبتها انه راحت رحلة او ما راحتش، لا استخدميها انك انت تحكي حقك. كتير في صبايا ليتلي طلعت وناشدت فخامة الرئيس وناشدت ابو بشار واستجابوا. في صبية هربت على تركيا، ما بعرف إذا أنت تبعت الموضوع، لأنه واحد كان يهددها وبدي يقتلها وراحوا لها على تركيا وساعدوها. القانون موجود لصاحب القانون، صاحب الحق أرعن تسكتيش، وإذا القانون ما وقف معك وطلع ضعيف خلي المجتمع يوقف معك. أنا لما بشوف واحدة قوية طبعا بدي أحترمها وأوقف معها.
0: نعم.
1: ودورنا أنه إحنا نضلنا نحكي نحكي نحكي إلا اللي يصير تغيير.
0: نتمنى لكم يكون في نفس طويل بباء، ومسرح الحارة كمان مبرهن حاله، وأكيد رح يتبنى قضايا يقوم بعرضها على أكتر عدد ممكن من المواطنين، لحتى كمان بده تغيير فكر صح. تغيير صح. فكري هو الأساس للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. بنهاية اللقاء بقول شكرا كتير لمارينا برهم من مسرح الحارة، موفقين، وبيبا حزبون من منصة نفس، كل توفيق بالحواريات الجاي، وإن شاء الله منكن على تواصل معكم ونشوف.
2: وإن شاء الله بتكوني حاضرة كمان نانسي.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: لازم.
2: شكرا كتير جد، يعطيك العافية.
1: شكرا اللي بيسمعونا كمان.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: حبيبتي يعطيك العافية.

ومنكمل معكم شوية الأشياء اللي اختفت من بيوتنا. في أشياء كتير كانت موجودة في بيوتنا زمان ويمكن اليوم صارت نادرة أو اختفت تماما، مش لأنها كانت غالية أو فخمة، بالعكس كتير منها كان بسيط جدا، لكن كان لها طعم وريحة وذكريات. ورح نبدأ بأول شيء السراج أو الفانوس. قبل ما تكون الكهرباء موجودة بكل بيت كان السراج والفانوس جزء أساسي من الحياة، كانوا ينوروا البيت في الليل خصوصا في القرى. واليوم إذا انقطعت الكهرباء بنركض ندور على شحن الموبايل أو كشاف البطارية. زمان كانوا يشعلوا الفانوس ويكملوا سهرتهم عادي. كانون النار، مين بتذكر كانون النار؟ كان موجود في كثير من البيوت خصوصا بالشتاء. حول الكانون كانت العيلة تجتمع، ينحط عليه بريق الشاي، ينشوى عليه الخبز أو البطاطا. اليوم صار عندنا تدفئة مركزية، مدافع كهرباء وغاز، بس يمكن ما في إشي قدر يعوض عن دفى اللمة حول الكانون. الغربال والمنخل، أدوات بسيطة كانت موجودة في كل بيت تقريبا، كانت النساء تستخدمها لتنقية الطحين والحبوب. اليوم معظم الأشياء صارت جاهزة ومعباي، وما عدنا نشوف الغربال إلا عند ستي أو في المتاحف مرات. الجروشة أو الطحونة اليدوية، زمان كانت الحبوب بتنطحن في البيت وكان صوت الطحونة جزء من تفاصيل الحياة اليومية. اليوم كل شيء صار جاهز من السوق وصار قليل جدا نشوف حدا يطحن الحبوب بنفس الطريقة القديمة. الجاط أو الوعاء النحاس القديم، الأوان النحاسية كانت جزء مهم من المطبخ وكانت تحتاج لتنظيف وتلميع مستمر. اليوم استبدلناها بأواني الستينلس ستيل، الألمنيوم أو الأواني الحديثة، بس مرات منشوف طنجرة نحاس قديمة عند ستي ومنحس إنها مش مجرد قطعة مطبخ، هي جزء من تاريخ البيت. صندوق العروس، زمان كان صندوق العروس من أهم الأشياء، كانت العروس تحط فيه أواعيها وأغراضها، أحيانا كان الصندوق نفسه قطعة فنية مزينة وجميلة. اليوم استبدلناه بالخزائن الكبيرة وشنط السفر، بس صندوق العروس ظل مرتبط بذكريات الزواج والفرحة والبيت الجديد.

يمكن كتير من الأشياء اللي اختفت من بيوتنا ما كانت غالية ولا فخمة، كان عنا كانون وفانوس وصندوق قديم، لكن كان عنا شيء أهم، الوقت، اللمة والناس. يمكن الأشياء تغيرت والتكنولوجيا سهلت حياتنا كتير وهذا شيء حلو، بس بين كل هالتطور يمكن أجمل شيء بنعمله هو إن ما ننسى حكايات الأشياء القديمة، لأنه أحيانا قطعة صغيرة من بيت ستي بتحمل ذكريات أكبر من بيت كامل.

0: ننتقل معكم للزاوية الفنية، وقريبا فيلم سعودي بيستحضر مأساة غرق عبارة السلام 98. تخيلوا إنكم راكبين سفينة وكل شي طبيعي، ناس مسافرة، عائلات بتحلم توصل، أشخاص يمكن كانوا راجعين على بيوتهم أو رايحين يلتقوا بأحبابهم، وفجأة تتحول الرحلة لكارثة. سنة 2006 غرقت عبارة السلام 98 في البحر الأحمر، كانت متجهة من ميناء ضبة في السعودية لميناء سفاجة في مصر. الحادثة أودت بحياة حوالي 1000 مسافر، وتركت وراها قصص كتير عن الفقد والنجاة وذكريات لسه حاضرة حتى بعد مرور سنوات طويلة. اليوم وبعد حوالي أكثر من 20 سنة رجعت قصة العبارة للواجهة من جديد بعد الإعلان عن التحضير لفيلم سينمائي سعودي مستوحى من هذه الكارثة. الفيلم مقتبس من كتاب سفينة الموت عبارة السلام 98 للكاتب محمد المشوط، واحد من الناجين من الحادثة. بحسب المعلومات المتداولة دخل الفيلم مرحلة متقدمة من التطوير، من المتوقع أنه يتولى إخراجه المخرج السعودي محمد الملا، بين ما بتشير الأنباء لمشاركة الفنان ناصر الدوسري في دور البطولة. لكن الفيلم بحسب ما هو متوقع مش رح يكون مجرد إعادة سرد لحادثة الغرق، رح يحاول يقربنا من الجانب الإنساني للقصة، من الخوف للحظات الانتظار لمحاولة النجاة للفقد وللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة. لأنه كل كارثة إلها أرقام، لكن وراء كل رقم إنسان وراء كل إنسان قصة. قصة السلام 98 تعود اليوم للشاشة بعد سنين طويلة لتفتح من جديد صفحات واحدة من أكثر الكوارث البحرية المأساوية.
1: أصعب لحظة في التاريخ كنت بقول له رب نفسي أموت، كانت أغلى أمنية في حياتي.
2: قد كان الموت قريب؟
1: نسبة النجاة صفر.
2: ألف وسبعمية شخص توفى وانت يلي بقيت على قيد الحياة.
1: مفيش اي عوامل تقول ان الانسان ممكن ينجو من هذا العمل. في واحد طلع ربعه، في واحد طلع نصه، سمك العيش كله. والله العظيم لو خيرت ان انا اسد ياكلني او اترمى في البحر اتمنى اسد ياكلني.
2: شو اللي مات باحمد؟
1: حسيت ان انا فقدت عقلي، شعرت ساعتها ان الحياة انتهت خلاص كده.
2: احمد اهلا وسهلا فيك.
3: مرحبا
2: احمد، قدي صار للقصة؟
3: القصة من حوالي 19 سنة.
2: شو كانت اصعب لحظة؟
3: اصعب لحظة ان احنا الانسان يشوف الموت بعينيه. الواحد ما كانش متخيل انه يتواجد في الموقف اللي زي دوت. يعني
2: قد كان الموت قريب؟
3: يعني نسبه النجاه صفر، ما فيش اي عوامل تقول ان الانسان ممكن ينجو من هذا العمل.
2: المشهد يلي ما بتقدر تنسيه،
3: صديقي اللي كان جنب مني وحصل فيه انفجار ورايته بعيني يعني.
2: والتاريخ؟
3: التاريخ كأنه مبارح، كأنه النهاردة، كأنه كل يوم، لأن الواحد لا يمكن ينسى حاجة زي دي أبدا.
2: شو التاريخ؟
3: 2/2/2006.
2: أحمد خبرنا عنك قبل هذا التاريخ.
3: قبل هذا التاريخ شاب عادي خالص، كان عندي حوالي 30 سنة، يعني كنت بعمل سائق في السعودية ما بين السعودية ومصر، ويعني شاب له طموحات وكده، ولكن يعني لما جت موقف الغرق العبارة دي غير كتير جدا جدا جدا في حياتي، وغير كتير جدا جدا من أفكاري، وخلاني شخص مختلف تماما، لأن الموضوع كان صعب.
2: يعني أحمد من شخص عادي عايش حياته طبيعية مع زوجته وولاده، بيروح على الشغل بين السعودية ومصر، للحظة غيرت كل هالحياة الطبيعية اللي أنت عايشها. بدي روح معك أجرة، مستعد؟
3: والله هو الموضوع يعني تذكره في غاية الصعوبة جدا، والمشاهد المؤلمة اللي حصلت، ولكن
2: صعبة.
3: أنا اجتهد إن إحنا يعني نتكلم فيه إن شاء الله.
4: فرست تخلينا حاجة للمية عشان المركب.
2: هيدا صوت مين؟
3: هذا صوت القبطان. عرفت بعد كده لما من الأحداث إن هم جابوا الفيديو دوت من الصندوق الأسود، وربنا يرحم الشهداء يا رب.
2: لوين بيردك هيدا الصوت أحمد؟
3: والله يعني هو الأحداث يعني
0: إذن راح يكون في فيلم سعودي بيستحضر مأساة غرق عبارة السلام 98 سفينة الموت، قصة واقعية برويها الناجي الكاتب الصحفي محمد المشوط. وقربنا من نهاية حلقتنا لليوم، نشوف ريقنا يا رجال. جد برم برم برم برم، بلكي تعبوا المستمعين، لكن مرق الوقت بسرعة وما حسينا لأنكم كنتوا معنا وبيكم حلينا. إذا ضحكنا كانت ضحكتكم معنا، وإذا حكينا كان صوتكم بسمعنا. نترككم هلأ مش وداع، بعد بكرة بنرجع بنفس الشوق والاندفاع. خلي صباحكم دايما أمل وقلبكم مليان فرح وعسل. إن غبنا اليوم ما تنسونا، ومن قلوبكم لا تبعدونا، نلتقي من جديد على محبة وضحكة. صباح جديد. كنت معكم عادة ومقدمة البرنامج ننسى عطلة، سامحونا إن شاء الله نكون خفيفين الضل على قلوبكم وما برمناش كتير، لكن إن شاء الله تكون المعلومات مفيدة لكم. تحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، تسلم إيدك، غلبناك اليوم. الله يسلمك، ضربك صدرك.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: 101.7 اف ام راديو الشباب الاول. الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قاعد بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتين نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتين نسوي من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا كرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنستمع اليوم إلى أقوال رائعة تبين نعمة الله الغنية، حيث أن الرب أعلن نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. سأكون معك مستمعي بعد قليل.
2: يومكم سعيد مستمعي الأحبة. قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا وسهلا بكم.

الليلة الأخيرة لإحدى السنين المنصرمة اجتمعت زمرة من السكيرين في حانة واقعة في بيت ويلسون، وكانت أقداح المسكر تدور على الحاضرين بكثرة حتى إنهم شعروا بتأثير المسكر عليهم فاشتد صياحهم. وكان أحدهم صموئيل رسل ابن عاق لأحد خدام الرب، كان قد شرب مقدارا كبيرا إلا أنه لم يكن قد رزح تحت تأثيره. ثم يدخل جو آلن وهو سكير أيضا ومدمن اتصف بكراهيته للمسيحية، وما أن دخل الحانة واحتسى قليلا من الشراب إلا وابتدر أصحابه قائلا: إن جماعة من الناس يعقدون صلاة آخر السنة على مسافة قريبة من هذا المكان، لذلك دعونا نعقد اجتماعا مماثلا، وبإمكان كل منا أن يقوم بخدمة بسيطة لإحياء روح الاجتماع. أرجو يا أخ ألدريدج أن تقودنا بالصلاة. فركع الأخير على ركبتيه وفها باستهزاء متوسلا بسخرية.

واستمر آلن في استهزائه، وهكذا ابتدأ بترتيل ترنيمة معروفة مناسبة لحلول العام الجديد، ثم قال بكل سخرية: والآن أرجو من الأخ راسل أن يقوم بخدمة الوعظ لفائدتنا الروحية. حينئذ شعر راسل أن اقتراح صديقه لم يكن في محله، وحاول بكل الطرق التخلص من الكلام، فاندفع إلى الباب محاولا الهرب، ولكنهم ألقوا القبض عليه وألزموه قائلين: بشرنا الآن. فاضطر راسل أن يتكلم. أخبرهم أنهم يسلكون جميعا الطريق الواسع الذي يؤدي إلى الهلاك، وبما أن السنة الجديدة كانت على وشك الحلول، فالأوفق لنا أن نغير طريق حياتنا الشريرة ونبدأ بمرحلة جديدة لحياتنا المستقبلة. قطعه أحدهم باستخفاف: يظهر أن هذا المعتوه جاد في الأمر. وتابع راسل وابتدأ يذكر لهم أمورا كانت مختفية في قلبه منذ سنين عديدة وقد استترت بحياة الشر والإهمال، مع مقتطفات من كلمات والده الشيخ وصلوات تذكرها من والدته المتوفاة. كل هذه استولت على ذهنه وذاكرته بقوة فعالة ومعنى جديد متدفقة على لسانه. وأما السامعون فقد ظهر عليهم الاستياء أولا، ثم الذهول، فالاهتمام، حتى الذين منهم كانوا في حالة سكر شديد صحوا من سكرهم، واستولى على الجميع سكون رهيب وأصغوا بانتباه شديد.

والغريب في الأمر أن راسل عندما شعر بوطأة الكلمات على نفسه شرع يخاطب نفسه قائلا: إذا كانت كلماتي هذه صادقة، فلماذا لا نركع الآن ونطلب الغفران من إله رحيم طالما تهجمت عليه؟ وهذا ما قام به فعلا أمام الحاضرين بينما كان في منتصف الموعظة. ومن بين تلك الجماعة قبل المسيح اثنان قبل تركهما الحانة وذهبا إلى بيتهما في حالة صحو ورزانة. وأما راسل فعندما عبر منعطف الطريق المؤدي إلى بيته وجد والده يسير الهوينة بعد عودته من صلاة نهاية السنة، أمسك بيده وأخبره كيف أن صلواته استجيبت وبأنه قبل المسيح مخلصا في حياته. وهكذا تحولت موعظة لمستهزئ إلى ليلة حياة جديدة.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من السفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. تركنا موسى في الحلقة السابقة يتحاور مع الرب بعد أن رفض فرعون إطلاق الشعب وزاد من عبوديتهم. كان باب الرجاء موصدا وليس من يفتحه، لا من الداخل ولا من الخارج، فلم يعد أمامهم سوى رفع أبصارهم إلى العلاء والالتجاء إلى الله الذي عنده القوة وله الإرادة. فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه. ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم، وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مر عيشهم. كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله، لم يستطع أن يرى الصورة كاملة، ولكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده. في بداية الإصحاح السادس رأينا أن الله كان يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل. لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب وكان مزمعا أن يخلصهم. أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة. مرارا وتكرارا أظهر الله محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم، كما أنه تدخل كثيرا لصالحهم. كان الله يقول لموسى أنه الرب ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل، ومن هنا أراد الله لموسى أن يتكل عليه. ويقول لموسى أنه قد ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكن ليس كيهوه. الآن يهوه سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد. في كل هذا سيعرفون الله يهوه، وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح السادس من الخروج. في الأعداد القادمة من السادس إلى الثامن نرى سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه، وهذه الآيات ترسم لنا اليوم لوحة رائعة لتشجيعنا كما شجعت موسى في القديم. كان الله يعلن من هو وما هو فاعل، واليوم يا صديقي لدينا مخلص يخبرنا بمن هو وما هو فاعل، وهو قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يأتون إليه. استمع إلى الآيات من السادسة إلى الثامنة من الفصل السادس مستمعي بينما تقرأها لنا ميسون، ولاحظ الأفعال المستقبلية.
0: لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا. أنا الرب.
1: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض وأعطيكم إياها ميراثا. سبعة أفعال بصيغة المستقبل، ما أجملها. سنتأمل في كل واحد من هذه الأفعال باختصار. أولا، أخرجكم من تحت أثقالكم. نحن اليوم نحمل ثقل الخطية وحملها، وأشياء العالم ما هي إلا اضطهاد للقلب وأثقال تضغط عليه، ومطلوب منا ألا نحب العالم. يستطيع الله أن يخلصنا من أعباء الخطية وأثقالها بالإيمان بالمسيح. ثانيا، أنقذكم من العبودية. سيخلصك الله من عبودية الخطية، وصدقني يا أخي إن عمل الفداء هو من اختصاصه الأول. كان الشعب في مصر يحيون حياة عبودية وتسخير، وكان الله يريد أن يخلصهم من هذه العبودية. وإذا كنت اليوم صديقي رازحا تحت عبودية إبليس والجسد، فإن الله مستعد أن يحررك إلى التمام. ثالثا، أخلصكم بذراع ممدودة. هذه ذراع الرب التي يتكلم عنها إشعياء في الإصحاح 53 الشهير من نبوته، إذ يقول العدد الأول: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ أنا لا أعرف بالضبط لمن استعلنت ذراع الرب، ولكني أعلم أنه يعمل فداء في قلوب وحياة الرجال والنساء اليوم. كل واحد منا يحتاج إلى مخلص من الخطية، لأننا فاسدون في نظره. لقد أحبنا المسيح لدرجة أنه مات عنا حتى نخلص، وإذا ارتضى هو أن يفعل ذلك فعلينا نحن أن نأتي إليه كخطاه. وإذا وضعنا ثقتنا بالكامل في شخص المسيح وعمله، فإننا حتما سننال الخلاص. لدى الله خطة رائعة للخلاص، ولكن على الإنسان أن يأتي إليه، وعندها سيخلصك بذراع ممدودة. رابعا، أتخذكم لي شعبا. فكر في الموضوع يا أخي، لقد رفعنا الله من حمأة الخطية وأوحالها، وجعلنا أبناء وأحباء بالإيمان بالمسيح. يقول صموئيل: يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد. والآن يقول لنا: سأكون إلهكم. الله لا يخلصنا ثم يختفي عن الأنظار، بل يريد أن يكون إلهنا. إذا كنت مخلصا فعلا، فإنك حتما لن تحيا وكأن الله غير موجود. إذا كنت قد وضعت ثقتك في شخص المسيح، فإنه سيغير حياتك وستحيا له معترفا به إلها لك، وستنحني أمامه. إن الله يريد أن يفتديك صديقي المستمع، يريدك أن تتعرف إلى المسيح لتنال الخلاص المعد لك. يريد أن يكون إلهك وأن تكون أنت شعبه. خامسا، أكون لكم إلها. لقد اختار الله المؤمنين قبل تأسيس العالم، ولم يقم بعملية الاختيار هذه لأي شيء في المؤمنين، بل في حكمته ولمدح مجده. وهو لا يجبر نفسه على محبة خاصته، بل هو يحبهم لأن طبيعته محبة، وهو يريد أن يكون إلهنا. سادسا، أدخلكم إلى الأرض. أرض كنعان التي وعد بها الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. كنعان ليست هي صورة للسماء، إنما هي صورة لحياة المؤمن المسيحية التي يجب أن يحياها. كنعان تصور لنا السماويات من حيث نحن، وبكل البركات الروحية التي تأتي منها. وإذا أراد المؤمن أن يتمتع بالبركات الروحية التي له، عليه أن يحيا كما يحق للدعوة العليا ولاسم المسيح، وهذا يتم بالامتلاء من الروح القدس. كما أنه توجد حرب روحية شعواء يجب أن ننتصر فيها. أحيانا نحيا وكأننا منهزمون وفي برية وقفر روحي، بل وفقر روحي، ولا ندخل إلى كنوز نعمة الله ورحمته. صديقي، هل أنت تعيش اليوم في حياتي ونوري ومحبة المخلص الحي؟ سابعا، أعطيكم الأرض ميراثا. يخبرنا بولس في رسالة روميا في العهد الجديد أننا تبررنا بالإيمان وحصلنا على السلام مع الله في المسيح يسوع، ومن هنا أصبح لنا دخول لدى الله وفرح في الضيق. وأتى روح الله وسكن فينا، وظهرت محبة الله حقيقة في حياتنا. أنقذنا من الغضب الآتي ومن الضيقة العظيمة. الخلاص الذي يقدمه العالم يا صديقي لا يفتدي من شيء إلى شيء آخر، ولا يغير حياتك. الخلاص الوحيد الذي يفعل ذلك هو خلاص الله في المسيح، وهو الخلاص الوحيد الذي يأتي بك إلى السماء ويعطيك كافة الامتيازات الروحية التي تكلمنا عنها. ألا تجد مستمعي في كل هذه الأقوال نعمة الله الغنية؟ لأن الرب أعلن نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه نزل تعالى ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. ومتى علمنا أن الله قد افتقدنا وهو عارف بنا كما نحن؟ حينئذ تزول كل مخاوفنا وتتبدد كل أوهامنا، لأننا نكون واثقين أن محبته من نحونا لا تتغير مهما تغيرنا نحن. وفي هذا تعزية قوية لنا، حيث نعلم أن الله يعرف كل شيء فينا، وعندما أعلن محبته إلينا كان عارفا بأردأ ما فينا، ولكنه مع ذلك أعطانا ابنه وفيه سد كل إعوازنا. كنا مديونين فوق ديوننا، عرف ما كان يجب عمله وأكمله بنفسه، أحاط بكل مطالب الله ووفاها جميعها، وقد أكمل كل شيء، وهو المستطاع له وحده أن يفعل كل ما يفعل بنا. ولا يمكن أن يملك على القلب السلام إلا متى تحقق الإنسان من هذا الحق الثمين وعرف أن جميع مطالب الله قد أوفيت بالتمام.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد التاسع وحتى 13 من الأصحاح السادس.
0: فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر.
1: وجد الشعب صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم، بل زاد من همهم وأحمالهم. إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون، ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. ووسط كل هذه المشاكل والصعوبات يبرز أمامنا حدث غريب، إذ يذكر الله نسل الشعب وأسماء مواليدهم. كما قلت إن هذه الأسماء مضجرة ولا تجذب لقراءتها، ولكنها مهمة في نظر الله. كل شخص هو مهم ومميز لدى الله، وأنت واحد من هؤلاء يا صديقي. أقرأ من العدد 14: هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم بنو رأوبين وبنو شمعون، وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي 137 سنة. جرشون وقهات ومراري هم أبناء لاوي الذين سيتولون مسؤولية خيمة الاجتماع في البرية. والمهم أيضا في هذه الأسماء أنها في نهايتها تقود إلى المسيح. يخبرنا العدد 18 عن نسب موسى: وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام 137 سنة. هنا نرى والدي موسى وهارون، عمرام وزوجته يكابد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تكن حياة هارون في خطر عندما أمر فرعون بقتل ذكور العبرانيين، وعندما خبأت أم موسى موسى؟ السبب بسيط، وأن هارون كان أكبر سنا من موسى، وعندما ولد لم يكن قرار القتل قد صدر بعد.
2: نتابع تأملاتنا في الأصحاح السادس من العدد 26، لأن الآيات السابقة تواصل الحديث عن الأنساب. سأطلب من صديقتنا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 26 وحتى نهاية الأصحاح.
0: هذان هما فرعون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر، هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟
1: رأينا في العدد 12 أن موسى كان واهن العزيمة، لا أحد يقبله. وهنا يتحرك الله ويعطي خلفية موسى. كان عليه أن يعيش حسب ما يقول قبل أن يخلص الشعب، والحديث عن النسب يثبت الأقوال ويعلي من قيمة مصداقية الشخص. صديقي المستمع، هناك فئة من الناس اليوم تقول أنه لا ضرورة للإيمان بولادة المسيح العذراوية، ولكن هذا غير صحيح، لأن ولادة المسيح العذراوية هي جزء من مصداقيته، فلو لم يولد كذلك لما كان مؤهلا لتخليصنا. صحيح أن خلاصنا يعتمد على موت وقيامة المسيح فقط، ولكن بعد الإيمان ستجد أن ولادة المسيح العذراوية كانت مهمة جدا لتثبت أنه من الله وأنه فعلا كما يقول عن نفسه. كذلك الأمر بالنسبة لموسى، كان عليه أن يظهر من هو، لاسيما أنه غاب عن الشاشة لمدة 40 سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر. وبناء على ذلك يجدد الله دعوته لموسى وهارون. وهنا يتذرع موسى ثانية، العمل الذي كان سيعمله لم يكن مسرا حتى بعد أن تبين أنه من سبط لاوي رفض. كان موسى يعلم أنه النسل الصحيح، ولكنه كان مترددا وقليل الإيمان. أنتقل إلى العدد الأول من الإصحاح 7 مستمعي، على أن نتابع الإصحاح كاملا في الحلقة القادمة. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. هذا أفضل تعريف تجده للنبي. كان موسى سيصبح إلها لفرعون، وهارون متحدثا باسم موسى. بكلمات أخرى، هارون سيكون نبيا، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب. والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله، كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله. كان هارون يمثل موسى أمام الشعب، وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون. سنرى في الحلقة القادمة والحلقات التي تلي أرض مصر وقد اهتزت أركانها تحت ضربات عصا الله، من الملك الجالس على عرشه إلى العبد الحقير اضطروا أن يشعروا بثقل تلك العصا. اسمع ماذا يقول صاحب المزامير في المزمور 105 عن هذه الضربات: أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم. في هذه الفقرة لخص المرنم تلك الضربات القاسية التي كانت قساوة فرعون سببا في وقوعها على أرض مصر وأهلها الساكنين فيها، فقد وقف ذلك الحاكم العاتي الجبار في وجه الله العلي حاسبا أنه يقاوم مشيئته أو يعطل أعماله، فكانت النتيجة أنه أسلم إلى قساوة وعمل القلب.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاع، شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: راديو موال

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بالخير والمحبة. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. الكل مشغول بأخبار الخاصة، والكل بيتحدث عن أمور بتتعلق في اليوم. البلد كلها مقلوبة رأسا على عقب، أزمة محروقات مش عارفين لها نهاية، بطالة، فقر، حتى نتائج الثانوية العامة يا أخوان مش قادرين يحددوا موعد. كل دقيقة كل ساعة بتحدثوا عن موعد محدد، الوزارة بتنفي ومصادر مطلعة بتأكد، والوزارة في آخر تصريح بتقول النتائج رح تكون في بحر الأسبوع المقبل. يعني ممكن تكون يا الأحد يا الاثنين يا الثلاث يا الأربعاء يا الخميس، يعني ما استفدناش أي شيء. هم لهم شهرين بيقولوا نهاية الشهر، لكن مش قادرين يحددوا يوم محدد يعني يوضحون فيه متى ستكون نتائج الثانوية العامة. أزمات اقتصادية، أزمة المياه كمان، الكل بيعرف هاي الأزمة اللي مش قادر حد حتى اللحظة يحل موضوع المياه وأزمة المياه وتوزيع المياه بشكل عادل. الأزمة بتتفاقم كل صيف، لكن هذا الصيف ربما هو الأصعب في موضوع المياه. مواضيع كثيرة يفكر بها المواطن، اللي أصبح اليوم معظم المواطنين يا أخوان مطاردين بسبب الشكات الراجعة، بسبب عدم قدرة المواطن على الالتزام بالتزاماته، التزامات اللي مفروض إن تكون هاي الالتزامات متوفرة لكن مش قادر يتحدث عنها. اليوم بعد نهاية كأس العالم وبعد تتويج إسبانيا بكأس العالم، وبعد ما شاهدنا بالأمس مناظر ومشاهد والله إنها مؤسفة يا أخوان، يعني اللي حدث في بيت لحم وبالخليل وفي بعض المحافظات يعني شيء مش طبيعي. يعني في الخليل وضعوا شاشة عشان الناس تحضر المباراة، تكسير وضرب وما إلى ذلك. شو اللي بيصير مش عارفين؟ بعد نهاية المباراة إغلاق للشوارع، تشحيط وتفحيط وأمور لا يستطيع أحد أن يصدقها، مع العلم أن احنا لا إن علاقات تجارية مع إسبانيا ولا إن علاقات مع الأرجنتين. وعلى فكرة لو فازت الأرجنتين بنعمل نفس الشيء. شو اللي بيصير؟ هل بالفعل احنا مش قادرين نعبر، ولا هي جتنا فرصة الا نفرغ اللي بداخلنا؟ اليوم كل ما نتمناه بالفعل ان ننقل صورة مشرفة، صورة جميلة، صورة يعني صورة شعبنا الفلسطيني الحقيقية. مش ضروري يا اخوان كل ما تصير اي شيء إنها تكون صورتنا دائما سوداء وقاتمة. كل المحبة للجميع. اليوم أخوان لاحظنا كمان إن الناس اللي ما عندهم كمان يعني اللي ما عندهم نقص الوقود، يعني واحد سيارته فيها نصف أو أكثر، واقفين على الدور وبيزاحموا من أجل الحصول على الوقود. شو السبب؟ مش عارفين. طب لا سمح الله صارت حرب وسكروا البلاد، مع العلم ان احنا مسكر علينا يا اخوان. اكثر مشوار عندنا في بيت لحم ما بين النشاش والكونتينر، هاي حدودنا، حدودنا الجغرافية في بيت لحم. اذا بدنا ننطلق وصار لا سمح الله اغلاق، اذا اغلقوا النشاش والكونتينر أصبحنا في خبر كان. فاللي عنده 20 شيكل محروقات ممكن يقضنا إذا كان يريد أن يتجول في أثناء الإغلاقات لا سمح الله. رغم أن العالم جميعه يتحدث عن يعني إمكانية أن يكون هناك سلام واستقرار في ربوع العالم، إلا أننا في فلسطين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الكل يتحدث عن طبول الحرب، الكل يتحدث أن الحرب ستعود، والكل يعني يتحدث عن أمور نقلا عن الإعلام العبري. آخر خبر بقول لك واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد ضرب إيران، لهم 10 أيام بضربوا في إيران، شو بدهم يصعدوا أكثر وأكثر من الضرب، ضرب إيران ما خلوش ولا منشأة إلا ضربوها. لكن الخبر يعني لاقى تفاعل كبير من قبل المواطنين وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن مزرعة الكرم في عرابة جنين بيقول الحرب قادمة وبقوة. هذه المرة الإعلام الأمريكي يتحدث عن حرب برية شاملة، كل يعني مجرد أحاديث، لكن على الأرض لا يوجد أي شيء. الأضخم في تاريخ المونديال، منتخب إسبانيا يحصد 50 مليون دولار بعد التتويج بكأس العالم 2026. 50 مليون دولار عاد بها إلى إسبانيا. نجم منتخب إسبانيا لامين جمال يحتفل بالكأس مع شقيقه الصغير، صور يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صورة أخرى للمعلق الجزائري حفيظ دراجي بسبب خسارة الأرجنتين لنهائي كأس العالم، أنها اصطدمت هذه المرة بالعدل التحكيمي النسبي، في حين يحتكم إلى القانون بمعيار واحد لا يبقى سوى ما يقدمه اللاعبون فوق أرضية الميدان. هذا المعلق يعتقد أن الأرجنتين كان الحكم دائما يقف إلى جانبهم حتى وصلوا، مع العلم أن فريق الأرجنتين بغض النظر يعني إحنا مأيدين معارضين مواقفنا وشو مواقفنا الوطنية وغير الوطنية والرياضية، يعني من المنتخبات العريقة، وقد حصل على كأس العالم أكثر من مرة، آخرها في المونديال الأخير في قطر أو القبل الأخير حيث كان بطلا للعالم. الرئيس الإيراني: لم نتراجع عن أي بند من بنود التفاوض مع أمريكا، يعني بضربوا شيء إحنا لن نتراجع. الإيرانيين يعني مخهم مثل الصخر، صعب جدا أن يلينوا أو يتغيروا. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم ومشاركاتكم وحديثكم الطيب يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أن أرقام موال أصبحت مفتوحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-2019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: يمسيكم دائما بالخير والمحبة لكل الأصدقاء، وبنمسي على صديقي العزيز حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك. بقول له كل فيلم هندي بقول مدفوع الثمن بانتظار جهات معينة للاستسلام واستلام حكم بلادهم، والغاية القصوى الهيمنة على التراب العربي، لأن الإنسان العربي مهيمن عليه من بداية القرن الماضي. العرب وما أدراك ما العروبة وإلى أين تتجه الأمور. حسب ما تقول شركة الكهرباء فإن في عندنا قطع للتيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا الأربعاء عن كامل منطقة الجبعة. كامل منطقة الجبعة ستكون تحت تأثير انقطاع التيار الكهربائي. دائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. ونبدأ بأحوال الطقس، كيف تبدو أحوال الطقس مع الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيك بالخير بداية.
2: يسعد مساك المستمعين،
0: يحفظكم الله. درجة الحرارة العظمى اليوم عندنا في بيت لحم تقريبا وصلت إلى 32 درجة مئوية، كيف ستبدو أحوال الطقس القادمة فياض؟
2: نعم زميلنا عثمان كما قالوا في تموز بتغلي المية في الكوز، هناك رغم الانخفاض الطفيف خلال هذا اليوم على درجات الحرارة لكن بقيت الأجواء حارة في أغلب المناطق من بلاد. شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والمناطق الغورية وشبه الغورية بشكل عام. الرياح السائل لدينا في ساعة المساء والليل هي رياح حالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتخللها هبات نشطة في بعض الأحيان، هذه الهبات تعمل على تلطيف الأجواء تحديدا بعد غروب الشمس. الثلاثاء هناك استقرار درجة حرارة من عثمان مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، بينما يوم الأربعاء من عثمان هناك ارتفاع على درجة الحرارة لتصبح على المعدلات السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية، لتسود أجواء حارة بشكل لافت في المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس يستمر الصيف ضمن وتيرة مستقرة، أيضا لا تتغير درجات الحرارة مع بقائها على المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية، لتكون الأجواء حارة بشكل لافت في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. يوم الجمعة إن شاء الله تعالى وحتى الاثنين القادمين إن شاء الله تعالى يتوقع أن يكون لدينا انخفاضات على درجات الحرارة، تصبح أجواء صيفية اعتيادية بإذن الله تعالى. وخلال هذه الفترة زمن عثمان تحذر الأرصاد ويدخل المواطنين من خطر الشلالات في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة بالإضافة إلى عدم تكل الأطفال أو المواد قبل الإشتعال داخل السيارات مثل المحروقات ومعقد العطور ولو لفترات زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عدم تعطشات الشمس مباشرة لفترة طويلة خصوصا في ساعات الذروة. وننصح أو تنصح ذات الأرصاد الجوية لأخر المواطنين بضرورة شرب كمية وافرة من المياه والسوائل. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 32 تنخفض إن شاء الله تعالى ليلا إلى 22. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون الشعب الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما الله تعالى أعلى وأعلم. شكرا شكرا كثير للزميل والصديق الأستاذ فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: أهلا بك، شكرا. صديقنا أيوب بقول الصور اللي حثت يوم أمس وبعد انتهاء المباراة إغلاق الطرق الاعتداء على الممتلكات العامة، يعني شو اللي بصير في البلد؟ هل بالفعل يعني كان في كما يسمونها كان في عنا رد فعل طبيعي؟ شو بتصف هذه الظاهرة إذا حد يعني شاهد ما جرى الليلة الماضية وساعات الفجر من إغلاق للطرق، تفحيط تشحيط تكسير زجاج بجانب الشوارع، صريخ، يعني شو الممكن أن نشبه أو نقول في مثل هذه الحالات؟ هل هي حالات طبيعية جدا يعني بتحدث، أم أنه يوجد خلل معين؟ شو اللي بيصير في بالضبط؟ لمن يود مشاركتنا بنذكر أن أرقام موال مفتوحة. أخونا أبو خالد بسأل ما في خبر عن الرواتب؟ لا يوجد. إم محمود بتقول همجية، مش لهالدرجة، لا نريد أن نشبه بأمور، لكن ما يحدث حقيقة يعني كان ملفت للنظر بشكل مش طبيعي. وين رحنا وين صرنا وشو اللي بيصير معنا كفلسطينيين؟ يعني بنعيش في ظروف صعبة، في ظروف معقدة، لكن ما يحدث حقيقة بيجعل الإنسان يفكر هل بالفعل هاي الأمور اللي بنعمل فيها هي أعمال يعني طبيعية؟ ردود الفعل كانت بالمستوى الصحيح، ناس بدهم يروحوا على المستشفيات نغلق عليهم الطريق، ناس عندهم ظروف خاصة ما نعد خليهم يعدوا نجبرهم يمشوا معنا في طوابير السيارات. يعني أنا بلاحظ يا أخوان كمان في فترة الأعراس، يعني يوم يكون عرس معدي إذا حد بكون مستعجل بده يتجاوز أو إنه يطلع عن الركب المركبات، يعني بيتم إغلاق الطريق عليه. يا أخوان موكب العريس أو الزفة وما إلى ذلك يعني مش شيء مقدس، إنك صعب إنك تتجاوزه. المفروض من الأدب والأخلاق وحتى الناس تحترمك أكثر إنك أنت تسير بالشارع باتجاه معين وتخلي الطريق مفتوحة للناس اللي عندهم ظروف خاصة، عندهم متأخرين على أعمالهم بدهم يتوجهوا للعلاج. يعني واحد ما بيعرف ظروف العالم، لكنك أنت تسكر الشارع وتزعرن في الشارع والسبب إن نقول عندنا احتفال، عندنا فرحة، عندنا عرس، ومسموح لنا في هاي الفترة نعمل اللي بدنا إياه. بدنا نعمل تشحيط، تفحيط، إغلاق للشارع، عرقلة حركة السير. إحنا فاهمين الأمور خطأ. وأكثر من موكب للعرسان بتلاحظ إنه بصير فيه مشاكل، بصير فيه طوش، يا إما طوش بين أنفسهم اللي بتزعرنوا وبيحاولوا يسابقوا بعضهم في الحركات الغير لائقة، أو إذا أي شخص حاول إنه يتجاوز أو ما عجبش الوضع فعلى طول بيقولوا صار معاه مشكلة. حتى إذا الشرطة بنوجه لهم تحية بيقوموا بتوقيف مركبة أثناء زفة عريس، يعني الكل بيحتج بيقول نكدوا علينا وبدهم ينكدوا وبدهم يخربوا الفرحة وما إلى ذلك. طب إذا أنت بدك تحافظ على فرحتك ليش ما تلتزم بالقانون؟ ليش ما تسير في الشيء الطبيعي؟ حتى ما تخلي حدا يتحدث عليك ولا حدا يسبك ولا حدا يوقفك، والكل اللي يمشي عنك يبارك لك في الشيء اللي بتقوم فيه. هاي رسالة نتمنى أنها تصل، مع العلم يا أخواني هاي الرسالة لن تصل. وأنا بقولك يعني في ظل الوضع اللي احنا عايشينه اليوم صعب نغير بعض العادات اللي أصبحت جزء من حياتنا. حتى الفوضى أصبحت اليوم جزء من حياتنا. يعني بالأمس اللي شاهد الشباب على جانب الشوارع وفي الله بكسروا وبعمل وكذا، لو أي شخص تحدث معهم قال لهم يا شباب يعني خفوا شوية ممكن هتصير طوشة، ممكن إن نسمع عن شجار عائلي كبير. وهذا ما يحدث في كل المناسبات للأسف. عريف نوابرة بقول أبو قصي كيف لو فيش عندنا حرب إحنا شو بصير؟ يعني الله أعلم. حسام شويكي الله يسعد مساك حسام. محمد فواغرة ببعث تحية لسماح نبهين نسر الأصمر وعليكم السلام. أيوب عبيات الله يسعد مساك. بتمنى اللي ببعتونا برسالة يا أخوان بأسماء وهمية يريد تكتب الاسم في نهاية الرسالة. أمين الشاعر عثمان أرجو منك تشوف حد من بلدية جناتة أو طقوع في حفر صار بطريق جناتة طقوع قص الشارع جرف مش جوار. الله بتلقاهم اللي بيشتغلوا في البلد. حابين نمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيعملوا في المحطة يسعد مساكم في كوفي شوب المحطة يعطيكم ألف ألف عافية. وبنوجه كمان تحيات المحبة ليوسف برميس أخونا حسن عجاج أبو محمد برميس وهيلي النصار ولكل بتابعونا ضمن هذه الإطلالة المسائية. خلينا نعود إلى ما يجري ونحاول هيك بما أن ما فيش مداخلات وفيش اتصالات إن احنا نتحدث عما يجري على الساحة المحلية. عودة التهديدات من جديد وعودة الحديث عن إمكانية استئناف الحرب بقوة كما تقول بعض المواقع العبرية، وهذه المرة يتحدثون عن تكثيف الضربات على النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية من أجل إجبارها على الخنوع والموافقة على ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن اليوم أن إيران تلقت مقترحات من الوسطاء لوقف إطلاق النار وخفض تصعيد النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول وجود مقترحات لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة: هناك مقترحات ولقد تلقيناها ولكن لن أخوض في التفاصيل. وأشار بقائي لأن الوسطاء يعملون على خفض حدة التوترات التي تصاعدت بين طهران وواشنطن في تموز الجاري. الوسطاء يعملون ولكن الولايات المتحدة وترامب يواصل تهديداته باستئناف ضرب النظام الإيراني بقوة أكثر. بعد قليل سنحاول أن نتحدث مع الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران كما تقول بعض الصحف، مع استمرار طبعا تبادل الضربات وارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ استئناف القتال قبل أسبوع وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع. الصحف الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن واشنطن تستعد لحرب أوسع. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعزز انتشار الطائرات العسكرية في المنطقة تحسبا لتصعيد إضافي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مخزونات الذخائر بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي بدأت تتراجع مع الجيش الأمريكي في المنطقة. إذن نرحب معا بالكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير، تحياتي لكم.
0: ما أن أعلن الحكم مباراة انتهاء كأس العالم وتتويج إسبانيا حتى عادت الأنظار من جديد إلى إمكانية اتساع رقعة الحرب في المنطقة، هل نحن مقبلين على تصعيد شامل أم هدوء شامل دكتورة تمارا حسب ما تقرأين؟
3: يعني حتى هذه اللحظة المؤشرات لا تشي إلى واقع هدوء شامل، هي توصف المرحلة الراهنة من واقع ضربات محددة إلى ما قبل مؤشرات الحرب الإقليمية. مؤشرات الحرب الإقليمية موجودة ولكن الضابط الإيقاع حتى هذه اللحظة هي الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأكثر من سبب. السبب الأول هي تستخدم اليوم خطوة أو خطة ضمن مرحلتين. المرحلة الأولى هي استنزاف البعد الداخلي للنظام الإيراني، هذا اتجاه، يعني بمعنى تضرب البنية التحتية والمعاشية، قطع الكهرباء، قطع المياه، وبالإضافة تضرب عمق الداخل الإيراني لتشل حركة البعد الإيراني أو تشل حركة الدولة، استنزافها داخليا. بعد الاستنزاف الداخلي إن شعرت الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير سلوك إيران النظام الإيراني فسوف تستخدم بعد الحرب الإقليمية، لأن التصعيد الممنهج قائم، الضربات الموسعة بدأت تتوسع بشكل كبير جدا، إيران تضرب بالعمق في الدول العربية ودول الخليج العربي، وأمريكا تضرب في العمق داخل الإيراني. إذا وصلت هذه المرحلة ليس الضربات المحددة، هي ضربات مركزة معمقة. كيف تتحول الحرب أو كيف تتحول هذه الضربات إلى إقليمية أو شاملة؟ هي تأتي في سياق بندين، إن ضربت إيران على الداخل الإسرائيلي أو العكس صحيح، أن إسرائيل هي تضرب على إيران. فبالتالي هنا تصبح المنطقة دي من حرب موسع. لكن حتى هذه اللحظة ضابط الإيقاع الولايات المتحدة الأمريكية تضبط إيقاعا لا تتحول لحرب شاملة حتى لا يكون هناك عملية ارتفاع حالة الضخم الأسعار وغيره. هذا جانب. والبالاتجاه حتى هذه اللحظة تستخدم أسلوب التدرج الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق لأن هناك سيطرة إيران على مدينة هرمز أصبح العقبة الوحيدة هو مدينة هرمز لأن أمريكا معنية بإدارة مشتركة مع إيران. إيران ترفض هذه الإدارة المشتركة. هناك لغة تفردية بين الحرس الثوري أن ما زال يعني متواجدون تحت إطار الردع الهجومي وليس الدفاع عن دولته. وبالتالي نلاحظ اليوم أن كلا الطرفين يستخدمان أسلوب التحدي ويستخدم كسب الوقت لأن أمريكا هي تنتظر وقع الانتخابات الأمريكية تضبط الإيقاع حتى لا تنطلق لحرب شاملة. أيضا الإيراني هو يعول على فوز الديمقراطيين. كلا الطرفين ضمن ضوابط محسوب لكن لا أحد يتنبأ بعملية الانزلاق. باعتقادي أن المنطقة ضمن حرب مفتوحة تشبه الحرب الأوكرانية الروسية مفتوحة حتى هذه اللحظة دون توقف. لا توجد هناك أي حسم لا أفق سياسي ولا حتى حسم عسكري لكن المؤشرات تشير إلى واقع هناك تجهز في طائرات التي تزود الوقود في كل يوم يصل 5 إلى 8 طائرات إلى تل أبيب. هناك تصريحات من قبل القيادة الأمريكية لخروج رعاياها من منطقة الشرق الأوسط تجهز الدخول البري من منطقة سواء كان منطقة شمال إيران أذربيجان أو حتى مثلا تجهز البنية التسليحية في أربيل العراق يعني معنى تحريك المعارضة الإيرانية. وبالإضافة تجهز أيضا ضباط الجيش الأمريكي للدخول بريا. أنا باعتقادي أن المنطقة لمن فوه البركان قد ينفجر في أي لحظة ما. آلية الاحتواء هي تأتي في سياقة إما إخضاع استسلام إيران أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستسلم لمتطلبات الإيران وكلا الطرفين لا يريدان الاستسلام لطرف الآخر وبالتالي تبقى المنطقة لمن مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
4: نعم إمكانية أن تلجأ الولايات المتحدة إلى حرب برية الدخول البري إلى إيران هل هذا المقترح ممكن تطبيقه في الوقت الحالي أو في القريب دكتورة؟
3: باعتقادي في الوقت القريب لا لن يحدث لأكثر من سبب لأن حتى هذه اللحظة لم يضعف النظام. النظام قائم حتى هذه اللحظة على ما يبدو تغيرات جذرية فيما يتعلق الأدرع ما زالت قائمة هي لم تضعف وبالتالي هي يعول الجانب الأمريكي على أن عملية استمرار الضربات في البنية التحتية والداخل الإيرانية تضعف بنية الدولة وإضعاف بنية الدولة هذا يعني إضعاف النظام بعد إضعاف النظام هذا يعني السيطرة الدخول البر أكثر عمقا. لذلك باعتقادي سوف يكون تدرجية الخطة الأمريكية التي سوف تتبعها إضعاف إيران حتى لو أخذ وقتا طويلا يعني دخلت فترة المواجهة الموسعة ثم بعد ذلك التفكير الدخول البر. لذلك هناك عدة احتمالات قد تحدث في قادم الأيام وهي متعلقة استمرار الحصار البحري استمرار الضربات الجوية وأيضا الدخول البري ولكن ليس في الوقت الحالي.
4: نعم إمكانية أن تلجأ إسرائيل أن تدخل أو تقحم نفسها في هذه الحرب هل هذا الخيار أيضا يعني ممكن تطبيقه خلال الأيام المقبلة دكتورة؟
3: لا يأتي دخول إسرائيل في الحرب إلا بالضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل فهي تدخل إلا إذا ضربت إيران على إسرائيل فإن إسرائيل سوف تدخل. لكن كلا الطرفان يضبطان الإيقاع حتى هذه اللحظة أمريكا تضبط هذا الإيقاع لكن لا أحد يتنبأ في القادم الأيام لأن نتنياهو لديه معركة انتخابية فبالتالي إذا شعر في سقوطه في هذه الانتخابات قد يفتح الجبهة الإيرانية حتى يهرب من أو يؤجل الانتخابات التي اقتربت يعني في شهر أكتوبر هذا العام الجاري.
4: نعم يعني وتبقى الانتخابات الإسرائيلية هي الأخرى أيضا ربما لها علاقة بهذه الحرب. سؤال أخير دكتور يعني كل مجريات هذه الأمور نحن ننظر إلى تدخلات أو الوساطة القطرية التركية الباكستانية يعني اليوم نسمعنا عن عودة هذه الوساطة وعن مقترحات جديدة هل يعني هناك توقعات بأن يتم حسم هذا الموضوع في القريب بدون اللجوء إلى القوى العسكرية أكثر من ذلك؟
3: الوساطة قائمة حتى هذه اللحظة باب التفاوض مواربا لم يغلق لكن هناك تفعيل لهذا الوساطة لأن الكل يعلم تماما أن الانزلاق إلى المنطقة هذا لا يعني فقط سوف تتضرر إيران إنما أيضا تركيا والمنطقة دول الخليج العربي دول العربية سوف تتضرر في هذا السياق لأن هناك هدف لإسرائيل إعادة هيكلية الشرق الأوسط لإنهاء قوة إقليمية في المنطقة. هناك محاولات لامتصاص

0: ليس لديه أي مجال آخر إلا أن ينخرط في هذه الحرب حتى يهرب من مصدقه ويؤجل الانتخابات. لا توجد هناك خيارات إلا هذه أربعة خيارات: تنجح الوساطة حتى لا تنتقل هذه الحرب، أو أن يكون هناك تنازل أحد الطرفين، أو أن الجانب الإسرائيلي يعني يتخذ خيار حتى تنزلق لحرب أشمل من ذلك. لكن حتى هذه اللحظة أعتقد أن الأمريكي هو يضبط الإيقاع حتى لا تنطلق الحرب الشاملة، لأن هناك له علاقة بالربط والاقتصاد وارتفاع الأسعار الغاز والنفط وغيرها، وبالإضافة ارتفاع أسعار التضخم في العالم، يعني كلها مربوط في سياقات توازنات المصالح الإقليمية السياسية الاقتصادية والأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، شكرا، شكرا للكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمر حداد، دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا في هذه الزاوية التحليلية. يعطيكم ألف عافية دكتورة، شكرا كثير.
0: شكرا لكم،
1: الله يكون معك. إذا هذا فيما يتعلق طبعا بإمكانية يعني التطور هذه الحرب. أخونا أبو المعتصم عبدو يسعد مساءك أبو غصي، تحياتي للجميع. سؤال أخوي بخصوص شارع البالوع في الخضر ردام، ما بعرف ليش هيك الوضع. معلم أن رئيس بلدية الخضر الجديد قال أن هذا الشارع من ضمن الأولويات رح يتم البدء العمل فيه بالقريب، وقال إن في مشروع وما إلى ذلك. لكن رح نرد كمان مرة نتحدث عنها كمان مرة إذا سنح لنا الوقت. نادي حسن، شكرا، شكرا لحسن عجاج، شكرا لكل اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية واللي بسألوا عن البنزين، إن شاء الله أن يعني بيتوفر من جديد. خلينا نروح كما يشير لي الزميل نزار النجار إلى فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.
2: راديو موال

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

ودائما نوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. جعفر بيات يسعد مساك، علي عبيد الله يسعد هالمساء. مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين، لكل المؤمنين بعدالة قضيتنا، لكل المتشبثين بهذا التراب المقدس.

ودائما بنوجه تحيه المحبه ايضا لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا في كل مكان. يسعد مساكم ومساء خاص ايضا للصديق ابو جاد اللي بيتابعنا كمان من الاردن. يسعد مساك طارق عساك رئيس عيد هالمساء. كمان حابين نرسل بتحيات المحبة أيضا للصديق العزيز الغالي صديقنا أبو لؤي الله يسعد هالمساء. وبنمسع الأخت نائلة يسعد مساك نائلة وبنتمنى الشفاء العاجل للحاج أبو نايف الزريق الله يسعد مساكم بالخير والمحبة. بعد شوي رح نتحدث عن يعني أمور بتتعلق بالتعديات على الصحفيين وما قالته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مع علم أن يعني الاعتداءات وما إلى ذلك يعني هاي الأمور دائما بتكون يعني موجودة في كل مكان.

0: شامل ياسمين مساء الخيرات. إذن أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم توثيق 467 انتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى مقتل 8 صحفيين خلال الفترة ذاتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة في مدينة رام الله، استعرضت فيه تقريرها نصف السنوي حول واقع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. تحدث عن 467 انتهاكا بحق الصحفيين بالإضافة إلى مقتل 8 صحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري. التقرير يعني بتحدث عن ارتفاع إجمالي عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ 8 تشرين الأول أكتوبر إلى 264 صحفيا وفق بيانات النقابة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الزميل الإعلامي الأستاذ محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين. أستاذ محمد، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير لك ولكل السيدات والسادة المستمعين والمتابعين.
0: يعني نتحدث عن 467 انتهاكا يعني خلال النصف الأول من العام الحالي، هل هناك ارتفاع في هذه الانتهاكات بحق الصحفيين أستاذ محمد؟
1: يعني في نفس الوقت من العام الماضي قد يكون البيانات رقميا أعلى، ولكن إحنا نتحدث عن ادعاء للاحتلال بوقف الحرب على قطاع غزة.
0: نعم.
1: إذا بوقف الحرب وعندنا يعني نحو 300 جريمة وانتهاك من بينهم 8 شهداء، هذا كيف لو الحرب مش موقفة؟ فكلنا بنعرف أنه كمان على مستوى المجتمع الفلسطيني في غزة قدنا أكثر من 1000 شهيد وشهيدة ما بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار. فكل هذا أكاذيب وخداع، وكل هذه البيانات تؤكد خداع الاحتلال واستمراره بالإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة ومن بينهم الحالة الصحفية الفلسطينية.
0: نعم أستاذ محمد، يعني العالم كله يشاهد هذه الانتهاكات، وربما الكل بتسأل عن دور الاتحاد العام للصحفيين واتصالاتكم المباشرة مع هذا الاتحاد، ألا يوجد أي ضغوطات دولية لحماية الصحفيين في هذه الفترة بالتحديد في الأراضي الفلسطينية؟
1: يعني بصراحة منظومة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع نفسها استثناء على الكرة الأرضية بالاستمرار بإيقاع الأذى وبهذه الجرائم، ولكن موضوع أن تفلت من العقاب، يعني هذا السؤال يبقى قائما. شكل أنظمة ديكتاتورية وفاشية على مستوى العالم مارست هذه الجرائم وبعد حين تم محاسبتها. فحاليا لا توجد أي مؤشرات على إمكانية محاسبة هذا الكيان على جرائمه، حتى بمواقف موجودة وحادة جدا من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين اللي بيصدر هاي المواقف ضد الاحتلال وضد الجرائم بحق الصحفيين، وحتى على مستوى أممي بما أن يعني في المؤسسات الرسمية الأممية صدرت مواقف نقدية اتجاه ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولكن كل هذا لم يشكل رادع للاحتلال للتوقف عن قتل الصحفيين.
0: نعم، ونتحدث عن يعني ارتفاع عدد ايضا الشهداء من الصحفيين، نتحدث عن 8 شهداء منذ بداية العام.
1: نعم صحيح، 8 شهداء. يعني تخيل انت يعني منذ انطلاقة الاحداث في اكتوبر 2023 البينات ان نحو 264 شهيد وشهيدة من بينهم 8 من الزميلات والزملاء اللي ارتقوا من بداية العام. نتحدث يعني عن حالة من نحو 200 معتقل من بداية الأحداث، يعني من بداية العام نحو 30 معتقل صحفي تم اعتقالهم والتنكيل فيهم من بداية العام. ما زالت الممارسات بأبشع الأشكال اللي علاقة بالاعتداء بقنابل الغاز، بقنابل الصوت، بإطلاق الرصاص، بالاعتقال، بالمنع من السفر، مع وجود قاعدة عريضة لأبشع وأكبر نوع وهو احتجاز الطواقم ومنعها من العمل وترهيبها بإشهار السلاح. كل هذه الأشكال من الانتهاكات يمارسها ومارسها الاحتلال منذ بداية العام.
0: نعم، شكرا، شكرا للأستاذ محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، يعطيكم ألف ألف عافية أستاذ محمد، شكرا كثير.
1: هذا حياك الله، تحياتي لك وللزميلات والزملاء في إذاعة أنقاض
0: الله. شكرا كثير.

دائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع لكل اللي بيتابعونا من خلال هذا البرنامج. اللي بسألوا عن موضوع الراتب, يعني ما في اي حديث عن الرواتب يعني, واذا كان هناك موعد محدد. عاطف مشعل يسعد مساك, ندى ابو غدير مساء الخيرات والمسرات على الجميع, وبنمسي كمان على كل الاصدقاء اللي بيتابعونا من كل ارجاء المعموره. الكل بيتابع في الاخبار والاحداث ومجريات الأمور. أيضا بدأ عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان وسط تأكيد أمريكا على تنفيذ الإطار الثلاثي. هل سيكون هناك انسحاب أم مجرد عمل تجريبي كما تسميه يعني الإدارة الأمريكية؟ الأمور في كل مكان يعني متوترة. في فنزويلا على سبيل المثال ارتفاع حصيل الضحايا الزلزالين إلى أكثر من 5200 قتيل. يعني هذا الموضوع. آخر تقرير صحفي نشرته الصحافة العبرية قبل قليل عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل لا تتوقع حاليا إطلاق صواريخ إيرانية عليها. هذا ما يقوله المسؤولين الإسرائيليين, وربما الأمور إن شاء الله أنها في طريقها إلى الحل. اليوم أدت أزمة نقص المحروقات في الضفة الغربية إلى اصطفاف عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام محطة الوقود في مستوطنة كارنيش مرون الواقع على الطريق بين نابلس وقلقيلية, في ظل استمرار النقص في تزويد العديد من محطات الوقود الفلسطينية. وأفاد مواطنون بأن الإقبال لم يقتصر على محطة كارنيش مرون, بل امتد إلى أكثر من 5 محطات وقود داخل مستوطنات الضفة الغربية, حيث اضطر العديد من السائقين إلى التوجه إليها لتعبئة الوقود بعد نفاذ الكميات أو محدودية التزويد في المحطات الفلسطينية. وتتفاوت أسعار المحروقات بين محطة وأخرى داخل المستوطنات, إذ يتراوح سعر لتر السولار بين 7 شواكل و90 أجورة و 8 شواكل و81 أجورة, وفق ما أفاد به مواطنون وسائقو مركبات عمومية تواجدوا في تلك المحطات. وتأتي هذه المشاهد في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمة في توفر المحروقات نتيجة اضطراب الإمدادات, بينما أعلنت هيئة البترول الفلسطينية أن عمليات التوريد ستعود تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية, داعي المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود. تخيلوا حتى محطات الوقود في المستوطنات تم الهجوم عليها من قبل السائقين الباحثين عن الوقود.

0: احنا بعد تجربة يا اخوان طلع اهم اشي عندنا في الوطن المحروقات.
1: حجر يعانك مكلا ويسجل ميلادي والكفن الابيض خلوه.
0: احنا لو انتظرنا شوي وما تهفتنا واللي عنده شوية محروقات ضل مصمدهن يا اخوان كما صارش فينا او ما بصيرش فينا اللي بصير اليوم.

تحيات المحبة ننقلها أيضا للجميع. فهم صالح الله يسعد مساك يا فهم, احنا موجودين, انت اللي غبت عنا يا فهمي. فهمي صالح طبعا كل اسبوع بفتح التيك توك مرة واحدة بقول لي وين هالغيبة, انت وين هالغيبة. الله يسعد مساك فهمي.

أخونا أبو جاد يسعد هالمساء الغالي. حديث عن حادث السير في العبيدية. الله يعديها على خير يا رب. ديروا بالكم على الطرقات. حابين نوجه تحية محبة للأخ والصديق العزيز الأستاذ عصام البعبيش، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. طبعا أخونا عصام البعبيش يعني من أجمل الشباب وأطيبهم عندنا في مدينة بيت لحم. يسعد مساك صديقنا العزيز عصام، الله يكون معك. الحلو في الموضوع أخوان إن الحكومة دايما بتطلع بتطمئن المواطنين، بتقول ما فيش عندنا أزمة وقود، هو في عندنا أزمة. بتقول فيش عندنا أزمة مياه، هو في عندنا أزمة. بقول لك فيش عندنا انقطاع رواتب، هو في انقطاع. بتقول لك التعليم عندنا منتظم ومش منتظم. بتقول الصحة عندنا ما شاء الله عليها، ما فيش عندنا وزارة صحة. مديريات الصحة ماكل هوا. بتقول لك الأدوية موفرينها للمواطنين، معظم الأدوية مقطوعة. وبطلوا علينا بقولوا إن الحمد لله كل شيء متوفر في هذا الوطن.

كل الاحترام نزار. نزار بوجه تحياته للحكومة وبقول معهم حق فيما يقومون به. وإحنا مع الحكومة وغير أنت مع الحكومة. كل الشعب مع الحكومة. حلا شيء يوم يطلع لك وزير الاقتصاد بيقول نطمئن المواطنين إن كل المواد الغذائية متوفرة في الأسواق. طب المواطن اللي عاطل إلى 3 سنوات وسنتين وما في جيب تشيكل يا معاليك، لو كانت المواد الأساسية متوفرة كيف ممكن يشتريها؟ هنا يبقى السؤال مفتوحاً.

0: بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو الوجد يسعد هالمساء.
1: من أهل البلد وعشرين غربي.
0: إيش إمكانيات أبو الوجد بقول عند الحكومة؟ والله عارفين الحكومة محاصرة ماليا ومحاصرة سياسيا، لكن هذا واقع البلد، يجب أن تمر الأمور إن شاء الله أنها بتمر على الجميع على خير يا رب. محمود بتقول ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ولا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. يسعد مساك يا أخي أبو قصي، طبعا بدون اسم، أحرف متشابكة لا نعرف من معنا. أخونا محمد صافي أبو سليمان الغالي، الله يسعد مساك أبو سليمان. نادر الزغل أبو ضياء، مساء الورد الشعب مغلب الحكومة. فيهم رمضان ولا محاصرة ولا إشي، بس بدهم، لا يا رجل، بدهم يخدموا الشعب هم يا تيم. أخونا يعقوب الله يسعد هالمساء الغالي. أم خالد غوان مزحيمان يسعد مساكم أبو يعقوب. طبعا أخونا يعقوب بتابعنا من رام الله، الله يسعد مساك ومسا رام الله وكل من سكن رام الله. حسام شويكي، إحنا عمال الصحة في بيت لحم بمجلس الخدمات المشتركة، لليوم ما قبضنا. وفي حدا بقبض في هالبلد غير نزار؟ بس نزار النجار هو الوحيد اللي بقبض في البلد. نيالك يا نزار. أبو ضياء شكرا. للصديق نمر بطرس سعيد يسعد هالمساء. أخونا حسام، ممكن في مجلس الخدمات بيحوشوا لكم إياهم، يعني بدل ما ينزلوا لكم المعاش كل شهر بحوشوا لكم إياهم، عجل بدل ما تصرفوهن بتلقوهن آخر الأيام هيك محوشات لمصلحتكم، كمان بأخروا في الرواتب. حسام بكون نيالك يا نزار. يسعد هالمساء ام خالد غوان، ما يسعد هالمساء. الو مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافيه اخوي ابو قصي.
0: الله يزيدك الف عافيه يا رب. مين معي؟
2: محمد زياده بيت لحم.
0: الله يسعد مساك، طمني عنك اخي محمد.
2: الحمد لله رب العالمين، والله نحمد الله.
0: طمني على زميلنا عامر، كيف ان شاء الله احسن؟
2: لا الحمد لله تمام.
0: الحمد لله. سلام. نعم حبيبنا، تفضل اخي محمد.
2: اخوي ابو قصي، احنا بصراحه في شغله انا بدلفت نظرك لها.
0: تفضل.
2: اللي هي احنا صفينا في بيت لحم ما نفقش ولا في كزيه. نعم. صراحه لاسباب احنا بنشوف كل يوم بيمسكوا سولار مهرب، كل يوم بيمسكوا تنكات مهربه، يعني احنا شو بعرفنا ان مطابقات للمواصفات والمقاييس انه مسموح ان نمشي فيه، ان مسموح للسيارات، مسموح ان نعبي منهم، يعني الامانة ان هذه شغلة لازمها تدقيق زيادة عن اللزوم.
0: نعم،
2: يعني الامانة الواحد بطل يعني مش عارف من وين يروح يعبي.
0: نعم، يعني أنت متخوف يعني من الموضوع؟
2: نعم، إنه يعني صرنا نسمع كثير إنه السولار مهرب. مبارح ماسكين 35,000 لتر حسب ما شفنا على الفيسبوك في بيت لحم. يعني أنت عارف يعني شو 35,000 لتر؟ يعني جزء هذا الإشي لكزيتين أو لكزية، يعني إحنا صفينا ما نعرفش، لازم يكون في رقابة أكثر
0: عليهم. نعم، المفروض يعني مش رقابة، يعني أنا يعني حسب ما بقول للشباب إن يعني السولر المهرب وما إلى ذلك بتم يعني العثور عليه، يعني وما في خوف في الموضوع يا صديقي.
2: يا سيدي إن شاء الله خير.
0: ما في خوف في الموضوع، ما في خوف، إن شاء الله الموضوع تمام إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا، شكرا كثير.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد لما تبقى من حديث البلد في قسمه الثالث. مسيكم دائما بالخير والمحبة، طمنونا عنكم. بنذكر دائما أن أرقام موال مفتوحة لمن لديه أي ملاحظة. بنشكر أخونا محمد حجازي على ملاحظة بالنسبة للمحروقات، وحقيقة في الفاصل تواصلنا مع الشباب وقالوا أن الأمور المحروقات في المحطات مراقبة جدا. هي عملية إذا كان في هناك سولار مهرب وسولار غير حقيقي وسولار يعني بيدخل على البلد بطريقة غير قانونية، بيتم القبض عليه أو بيتم بيعه يا إخوان في أماكن غير عامة، يعني محدش بيكون متوقع إنه يباع بها هذا المحروقات أو هذا السولار. مع العلم أن موضوع السولر يا أخوان المهرب والسولر الخارجي يعني هو بيتم القبض عليه لأن ما بيدخل بالطرق القانونية، لكن بالنسبة للجودة وما إلى ذلك هذا الموضوع يعني شيء آخر كما يقول الجميع. يعني ممكن تكون جودة ممتازة لكن بيدخل بطرق غير قانونية، وممكن يكون في مواد ممكن يتأثر على المركبات وممكن يتم التلاعب فيه. فدائما يعني كل شخص يعبي من المحطة اللي بتعامل معها، يعني في ناس يعني ما بيعبي إلا من محطة واحدة وبكون عنده ثقة وبكون زبون عندهم، فيعني مش ممكن يعني انهم يغشوا زبونهم او انهم لا سمح الله يعني يضروا زبونهم في موضوع المحروقات. فهمي صالح يسعد هالمساء. مع العلم ان كل المحروقات اللي عندنا يا اخوان كل سياراتنا بعد فتره معينه ببلش الدخان يظهر وبتبلش الامور تسوء. يعني ما عندنا محروقات صافية 100% وما إلى ذلك. في ناس كثير يعني حتى بيروحوا بيعبوا من أماكن أخرى، يعني إذا خايفين على سياراتهم كثير يعني ما بيعبوا من أي محطة إلا من محطات محددة، يعني بكونوا يعني عارفين إن هذا الموضوع يعني بده شوية رقابة.

أخونا أبو جاد يسعد هالمساء. الضابطة الجمركية في بيت لحم تقول ضبطنا 38 ألف لتر من المحروقات المهربة في المحافظة، تم التحفظ على المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول تمهيدا لإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني. في تفصيل الخبر، تمكن جهاز الضابطة الجمركية من ضبط صهريج في محافظة بيت لحم محمل بنحو 38 ألف لتر من المحروقات المهربة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني وبإسناد من المؤسسة الأمنية. وأوضح الجهاز أنه تم التحفظ على المضبوطات ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول تمهيدا لإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني، وأكد استمرار حملاته الرقابية بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والجهات المختصة لملاحقة مهربي المحروقات وكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الالتفاف على القوانين والأنظمة النافذة. أخونا أسامة حساسنا أبو نزار الغالي يسعد هالمساء. بلال يسعد هالمساء. أخوي بلال أحلى مساء لأدهم أبو زيد وأبو سليمان الحمدي ومحمد كرام، الله يسعد مساكم جميعا. أبو الأيسم بقول هذا الكلام سليم للحفاظ على جودة المحرك، استخدام نفس المحطة وبالأخص التي تخلو من المياه خزاناتها. يعني في ناس كثير يا إخوان محطات وقود بتكون يعني بتهتم كثير في الحفاظ على جودة المحروقات.

0: نحب ما نوجه تحيات المحبة للصديق أبو علي، يسعد مساك أبو علي وكل الشباب اللي بيتابعونا، يسعد مساكم جميعا. كمان بنقول يعني كلمة محبة للصديق أبو علي اللي دائما بيبعث لنا بأخبار الطرقات. يسعد مساكم، بعد شوي إن شاء الله رح نكون في تفصيل مع أخبار الطرقات وأحوال الطرق كالمعتاد. ألو، مساء الخير.
1: أخيك يا أبو
0: كسيد. الأستاذ عطية، الله يسعد مساك.
1: تحياتي لك جميع التلامذة والتابعات.
0: ولك أيضا بالمثل.
1: بحب أمتع أخونا أبو الأيتم بالولايات المتحدة، وبكل يسعد صباحك وإن شاء الله أيامك طيبة وخير وزينة، وإن شاء الله بعد ما خلص المونديال ترجع الأمور كويسة أحسن مما كانت علي. وبحب أمتع أخونا سامي في بلجيكا وجميع أخوان، وكل إن شاء الله أمورك منيحة. وأخونا في كفر جايز نسيت اسمه.
0: نعم.
1: وإن شاء الله للجميع. أخي أبو قصي، مش عارف، أنا نسيت قبل تقريبا أقل من ساعة منه، ما أعرف إذا في موضوع.
0: نعم.
1: ولا المجال مفتوح لأنت.
0: لا، أحكي في أي موضوع، أنت مسموح لك كل شيء.
1: كان يرجع اليوم نطب الحكومة. للأسف حكومتنا العربية الشعب هو اللي لازم يخدمها.
0: نعم.
1: يعني إحنا لما نروح ننتخب التشريع وننتخب البلديات وننتخب المنتخب والبتكية، حتى لما ننتخب المختار.
0: نعم.
1: يعني لما يكون في مختار بتجي شارك المسؤول إنك أنت لازم تبقى خادم عنده، مش هو خادم عندك.
0: نعم.
1: لازم تمسح لجوه، لازم تتنافق للتحيزه، حتى لو انه مقصر. يعني اقول لك حتى لو انك مسؤول في مسجد او مسؤول في اي محل تشوفه مقصر، ممنوع تشكي، ممنوع تبكي، ممنوع تقدم. اذا تشكي اقول لك يا زلمة يا منعو الوالدك، يا زلمة انت ممنوع، عصيب من بلدك لازم تحترمه شو مكان. عشان يخي اخويا الفاسد والمقصر بيصل لمرحلة من المراحل في أحيانا إنه هو حقه أنت عباطل كمواطن.
0: نعم.
1: ممنوع. فأخويا المسؤول لازم يشيرها لواقعنا العربي. 300,000 عامل اللي مكتسين عطينا على العمل، الحالات الاجتماعية اللي مقرة تقريبا سنة في السنة باخده مرة وبعرفش إيش، نهيك عن الفئات الاجتماعية الأخرى، نهيك عن الموظفين اللي بتقارنوا أنصاف رواتب. ولكن لازم يشتري الحكومة والمسؤول غايب.
0: نعم.
1: غير القطاع الصحي وقطاع التعليم المترهل، الأدوية، فيش أدوية يا قصي. لما تسمع بحكي لك مع أحد المزودين أدوية في القطاع الخاص، بكل يا رجل في أدوية بتسوالها 2000 شيكل. هاي مفروض الحكومة تكون توفرها، في ناس صار يطلبوها. طب اليوم معه، طب وكمان يجيبها يموت يعني؟ فهمت علي؟
0: نعم.
1: إذا سوى عملية لا الحكومة ولا طباء مدربين، طب ها مفروض دائما في الدول اللي بتحتم حالها هاي الأدوية والعمليات لازم تكون متوفرة المنقذة للحياة. السرطانات، السكري، الأدوية، الضغط، الأدوية البارغة الثمن، ما كناش نسمع إن المواطن راح يشتريها من الصيدليات، دائما الحكومة اللي بتأمنها. هكذا الشركات المزودة بكل كامل، أنا ما فيش سيولة بدي مصاري. دائما الحكومة دي بقول لك فيش مقاصة. يا زلمة لهم 6 سنين لهم 6 سنين بشكوا بكوا فيش مقاصة فيش مصاري. طب لشو موجودين يا جماعة؟ حلونا السلطة وريحونا، خلينا ندبر حالنا. الشعب يدبر حاله، احنا بنختار مختار، بنختار. شوف اخويا ابو قصي احكي عبراطة، القضية الفلسطينية طول عمرها احنا شايلينها قبل ما تيجي السلطة وقبل ما تيجي منظمة التحرير وقبل ما تيجي فتح وقبل ما تيجي حماس. طول عمرنا الحمد لله ماشيين على هدى الرحمن، على بركة الله. بس من يوم ما جونا صاروا يشعرون إنهم القضية والقضية هم. يعني إذا راحوا القضية بتروح. لا حبيبي غلطانين. القضية الفلسطينية أمرا عايشة على هدى الرحمن. والقضية الفلسطينية أمرا ما كانت موجودة بلا حزب ولا حكومة. ولكن هم قدموها يا أخويا أبو قصي إلى هذا المستوى. فهمت علي؟ وأنا بعلى منبرك بتشكر وبأنحني إجلالا واحتراما للجمعيات الخيرية من دون ذكر أسامي والجمعيات الإنسانية اللي بتكون بدهور يا أخوي جبارة يا أخوي أبو قصي اللي خفف جزء كبير لا يمكن الاستهانة به على الحكومة المقصر للأسف الشديد. لو لهم هؤلاء المؤسسات لكان أبو قصي الشعب ها أكل باروسات السلكة على عينك يتاجر. اللي هم الجهود اللي بيبذلوها يا أبو قصي احنا بنشوفهم نتابع نشاطاتهم للأمانة يفقر عليها وترفع لهم القبعات. فأنا بتمنى على الحكومة الفلسطينية وإحنا كمان حريصين على الحكومة الفلسطينية تقوم بدورها الأجهزة الأمنية إن أخويا أبو قصي استمرار السلم الأهلي والتوقف الاجتماعي والحفاظ على الناس تتكاتف مع بعض هذا شيء مهم. ولكن لا يعني الحكومة تتنصل من مسؤولياتها لأن هي الأساس. الحكومة هي موجودة عشان تخدمنا مش عشان نخدمها مش عشان نقوم عنها. أنا بدفع ضرائب وبدفع ضريبة قيمة مضافة بدفع جمارك وبدفع عشان في المقابل أتلقى خدمات. أنا عند الشارع في حارتنا إلى سنتين يا أبو قصي انكسر من أول أبو أبوه والباتية بتح باتية وتيجي بلدية وما حدا متطلع فيه. كمان أنا لما بمشي فيه وجاية بتكسرت بطلت السجل أمشي فيه يا أبو قصي.
0: كل الاحترام رح نتابع. نعم بشارع البلوع. نعم
1: الباتية يعني بعض الحياة مرات منخفص كثير وندخل شيء بشيء. ولكن لما تح بلدية وتيجي بلدية والباتية بتيجي تمك منه كل يوم وما حدا متطلع فيه وكل كهرباء ومش كهرباء. طيب يخرقوا لنا زبطوا لنا إلى أن يألنا الله مكان مفعولة يصير في مشروع. ولكن شارع من سنة لسنة أفضل موجود إلى متى؟ فأخويا أبو قصي للأسف الشديد المسؤول ما بعرف أعمى وبتعمى ما بعرف. ولكن هذا حالي أبو قصي المسؤول يتغاضى وبقول لك لعمي تتفير الظروف المواتية إلى متى؟ تمنى المسؤول المواطن يموت بعد آخر تموت القضية.
0: حبيبنا شكرا شكرا الله يكون معك.
1: أبو قصي يسعد مساك حبيبنا.
0: الله يكون معك شكرا كثير شكرا كثير. ومن عطية صليح إلى سامي زيادة. ألو مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير أخي أبو قصي.
0: الله يحفظك يا سامي. تفضل يا سامي.
2: شو بدي أقول لك معك مواطن ولا معك سامي؟ مش مقدرش أقول معك مواطن لأنه صوتي معروف.
0: حبيبنا الله يحفظك يا رب.
2: الله يمسيك بالخير أنت وجميع المستمعين وأخونا عطية صبيح طبعا أخونا نزار النجار وكل المستمعين والمستمعات. وببشرك بشارة حلوة فيشي ولا بيت في بروكسل اللي احنا عارفين نتأجر ولا عارفين نسجل كمان. بيوت فل كلها فل
0: يا سيد. الله يفرج عليك يا رب.
2: علينا وعليك. طبعا أول إشي طبعا زي ما قلت له طيلنا هذا وله طيلنا هذا بس ولكن يعني أنا بعدها مبروك النصر لفلسطين بالنسبة للمباريات طبعا واللي صار مبارح. أنا يعني حضرت مبارح ف يعني شوف المباراة اللي كانت الأخيرة في 2022 يعني أنت بتعرف أنا وين حضرتها صح؟
0: نعم
2: حضرتها عند إدمون في الدار في أمريكا.
0: كل الاحترام والله.
2: وهون وهي مباريات 26 في بلجيكا شايف؟ طبعا يعني اللي صار في كل العالم مش بس فلسطين يعني والله إنه خارج عن المألوف يعني واحد يفرح بس مش بطريقة التكسير ولا إشي بس ما هو خلص هذه ما هي أبو قصي بدها تنعد فرحة وصارت قصة جكرات إشي مع الأرجنتين وإشي مع إسبانيا وإلى آخره. إحنا طبعا كلنا دائما مع الإسبان شايف؟
0: نعم
2: في كل المحافل الدولية لأنه هي كمان واقفة معنا وإلى آخره ومن الحكي. وعلى كلمة أبو نزار أول امبارحيات حساسنا لما قال لي إحنا بنقف مع فريق بنهزم لا يا عمي إحنا وقفنا مع إسبانيا ودعينا لإسبانيا وإسبانيا مشت أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.
0: كل الاحترام الله يكون معك.
2: الله يسعد لك، وبدي امسي عليك وعلى ام الوليد وعلى ام القعقاع وعلى اهلي جميعا في فلسطين. ان شاء الله على نهايه السنه ان شاء الله بحاول اكون عندكم وازوركم ذاك الاسبوع زمان.
0: وكل الاحترام
2: الله يخليك،
0: اهلا وسهلا فيك، الله يكون معك.
2: وايضا انتم كسلطه رابعه اخي ابو قصي كمان بمسي عليكم جميعا ودون استثناء، وبحييكم طبعا، وبتمنى دائما النجاح لجميع طلابنا وطالباتنا اللي في امتحان الثانوية عامة وفي نتائج التصحيح إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يكون معك. شكرا، شكرا سامي. شكرا سامي نزار. خلينا نتوجه إلى الطرقات، أخونا محمد بيستنى، بنتظر محمد. موضوع أحوال الطرقات أخونا يعقوب، شكرا كثير، شكرا لكل أصدقاء. محمد عطيات الله يسعد مساك محمد.
3: والله مساك وفي أوقاتك أبو قصي لك المستمعين والمتابعين الكرام.
0: طمنا عنك إن شاء الله، أخبارك زينة؟
3: والله الحمد لله رب العالمين، أخبار يعني قاب قوسين وأدنى، بس الحمد لله كيف ما كان نقول الحمد لله.
0: في أريحة اليوم؟
3: نعم صحيح.
0: قد إيش درجة الحرارة عندك اليوم؟
3: الآن خفت شوية 42
0: 42 لا ما شاء الله براد عندكم. طيب.
3: كانت 44 قبل تقريبا نص ساعة وزيادة شوية، هاي نزل شحطين يعني برا.
0: يا سيدي العزيز الله يهونها يا رب.
3: آمين. كيف التمر يا قصي
0: حبيبنا؟
3: بديت بالتمر ولا غصب عن الطبيعة، هذا مش مجال
0: 100%. كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد؟
3: والله كنا نحكي نتحدث ونذكر بسردية وسردية مطلق عن الحواجز والبوابات الاحتلالية، ولكن اليوم كمان زاد عندنا فقرة جديدة، الأزمات الداخلية بسبب المحروقات.
0: نعم.
3: نبدأ بالحواجز الاحتلالية، نبدأ من جنوب الضفة الغربية، فحص فرش الهواء سلكات مع كثافة سير متوسطة على فرش الهواء، رأس الجورة النبي يونس العروبة تمر مغلقات، النشاش رأس دجالة سلكات، عش الغراب جناتة سلكات، عقبة حسن سلكة طريق السدر اسكنات نصار سلكات، المنشية أم سلمونة امراح رباح حتى اللحظة سلكة. فيما يتعلق الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزلية عزمة باتجاه الجنوب، الزعيم عزمة باتجاه الشمال، جمع كثافة سير وعزمة اندماج لسوق رملة والبيرة مغلق بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات. عين سيني عطار بلد عطار البرج سلكات، الوادي برود الطيبة ترمس عية سلكات، سنجل مغلقة جميع مداخلها وما خارجها، مداخل ومخارج ريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. حوادث مدينة نابلس، تم اغلاق حاجزي عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين، اما عورتا صر المربع خاليات من جنود الاحتلال، دير شرف ازمه بجميع الاتجاهات، الناب سالك للقادمين، حاجز وازمه للمغادرين، بوابات جباره باتجاه طول كرم خاليه من جنود الاحتلال، مدخل قلقيليا جنوبي الشرقي كثافه سير متوسطه بالاتجاهين، مدخل سلفيد الشمال الغربي حتى اللحظه خالي من جنود الاحتلال وسالك بكلا الاتجاهين. تفضل زميل عثمان.
0: الله يحفظك يا رب وديم عليك الصحة والعافية يا رب. شكرا، شكرا كثير أخي أبو محمد، يعطيكم ألف عافية يا رب.
3: حياكم. شكرا كثير.

صديقنا أبو علي كمان برسل بتحية المحبة للجميع، يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة. كل بسأل عن نتائج التوجيهي، ما في كتاب رسمي يا أخوان، كلها توقعات. يعني اليوم إحنا كان في عنا تواصل مع مصادر خاصة يعني في التربية، يعني رفض الحديث عن اسمه، قال احتمال يوم الأحد أو الاثنين. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم قال في بحر الأسبوع المقبل، ممكن الاثنين أو الثلاثاء. فالأمور بتتعلق أخوان ما بين الأحد والثلاثاء نتائج الثانوية العامة، لكن ننتظر كما يقولون القرار الرسمي في ذلك. سند حميد الله يسعد مساك. سند حميد هو الوحيد اللي أول من توقع نتيجة المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا وتوقع النتيجة 1-0 لإسبانيا. كل الاحترام سند. بنمسي على الزميلة الإعلامية، زميلتنا الإعلامية الأخت مها يوسف الله يسعد مساكي بالورد، والياسمين طبعا بتتابعنا من خارج الوطن الغالي فلسطين. بعد ما طلعت من البلاد البلد تغيرت أخت مها. بعد ما طلعت من البلد المياه توفرت بشكل يومي تقريبا، المحروقات ما شاء الله عليها، البطالة يعني ما في عندنا بطالة، كل الأمور بعد ما طلعت من البلد ما شاء الله تحسنت كل أمورنا، صارت أوضاعنا ألف ألف. يعني احنا بنتصل على سلطة المهم نقولهم سكروا المي من كثر ما بيزودونا بالمياه. لازم ارجع لاضبط الوضع، والله بدها ضبط هالوضع. لكن البطل في هالبلد بفكرش يرجع زميلتنا مها. ام ابراهيم بتقول مساء الخير، المية مقطوعة عندنا اكثر من 6 شهور. طيب كويس اللي بيجيبوها في السنة مره.

0: على حبك ما في حبيب. قال أبو عمر شكرا. أشرف الدرعاوي سعد مساك. نادر الزغل بيقول إنه بعد العصر عطية بتخربش العقل طول بالك. أبو لؤي الغالي يسعد مساك. الدكتور مع المحافظة شكرا كثير. أبو الأيسم الله يسامحك مين حكم تستخدم المركبات الحكومية مجانا. كلمة طيبة صدقة. شكرا كثير. شكرا للجميع. مليث شعبات مساء الخير. ربنا يلطف فينا الجو النار اليوم. شكرا كثير مليث. وشكرا كثير لكل اللي تابعونا. مها عتيق تحياتي لفلسطين الحبيبة ولأهل فلسطين. شكرا كثير. الله يكون معكم. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. نترككم دوما في حفظ المولى ولحديث البلد بقية على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى طرف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة الرابعة مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: وإلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البرك الرومانية في سينيريا. تقع البرك الرومانية قرب بلدة سينيريا جنوب شرق مدينة قلقيلية، على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز المدينة. تتكون من مجموعة من البرك الحجرية التي بنيت في العصر الروماني لتجميع المياه وتخزينها للاستخدام الزراعي والسكني. كانت هذه البرك جزءا من نظام مائي متكامل يعتمد على جمع مياه الأمطار والينابيع. تتميز بتصميمها الهندسي المتين وبجدرانها الحجرية السميكة التي حافظت على شكلها حتى اليوم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: عندك للحق بلا سبتك.
1: الساعة الآن 8 مساء في راديو موال.
2: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البرك الرومانية في سينيريا. تقع البرك الرومانية قرب بلدة سينيريا جنوب شرق مدينة قلقيلية، على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز المدينة. تتكون من مجموعة من البرك الحجرية التي بنيت في العصر الروماني لتجميع المياه وتخزينها للاستخدام الزراعي والسكني. كانت هذه البرك جزءا من نظام مائي متكامل يعتمد على جمع مياه الأمطار والينابيع. تتميز بتصميمها الهندسي المتين وبجدرانها الحجرية السميكة التي حافظت على شكلها حتى اليوم. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنستمع اليوم إلى أقوال رائعة تبين نعمة الله الغنية، حيث أن الرب أعلن نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. سأكون معك مستمعي بعد قليل.
3: يومكم سعيد مستمعي الأحباء. ها قد سمح الله لنا بلقاء جديد لننهل من كلمته الحية ولنعرف الحق في عالم ضاع منه الحق، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا وسهلا بكم.

الليلة الأخيرة لإحدى السنين المنصرمة اجتمعت زمرة من السكيرين في حانة واقعة في بيت ويلسون، وكانت أقداح المسكر تدور على الحاضرين بكثرة حتى إنهم شعروا بتأثير المسكر عليهم فاشتد صياحهم. وكان أحدهم صموئيل راسل ابن عاق لأحد خدام الرب، كان قد شرب مقدارا كبيرا إلا أنه لم يكن قد رزح تحت تأثيره. ثم يدخل جو آلن وهو سكير أيضا ومدمن اتصف بكراهيته للمسيحية، وما أن دخل الحانة واحتسى قليلا من الشراب إلا وابتدر أصحابه قائلا: إن جماعة من الناس يعقدون صلاة آخر السنة على مسافة قريبة من هذا المكان، لذلك دعونا نعقد اجتماعا مماثلا وبإمكان كل منا أن يقوم بخدمة بسيطة لإحياء روح الاجتماع. أرجو يا أخ ألدريج أن تقودنا بالصلاة. فركع الأخير على ركبتيه وفاها باستهزاء متوسلا بسخرية. واستمر آلن في استهزائه، وهكذا ابتدأ بترتيل ترنيمة معروفة مناسبة لحلول العام الجديد، ثم قال بكل سخرية: والآن أرجو من الأخ راسل أن يقوم بخدمة الوعظ لفائدتنا الروحية. حينئذ شعر راسل أن اقتراح صديقه لم يكن في محله، وحاول بكل الطرق التخلص من الكلام، فاندفع إلى الباب محاولا الهرب، ولكنهم ألقوا القبض عليه وألزموه قائلين: بشرنا الآن. فاضطر راسل أن يتكلم. أخبرهم أنهم يسلكون جميعا الطريق الواسع الذي يؤدي إلى الهلاك، وبما أن السنة الجديدة كانت على وشك الحلول، فالأوفق لنا أن نغير طريق حياتنا الشريرة ونبدأ بمرحلة جديدة لحياتنا المستقبلة. قطعه أحدهم باستخفاف: يظهر أن هذا المعتوه جاد في الأمر. وتابع راسل وابتدأ يذكر لهم أمورا كانت مختفية في قلبه منذ سنين عديدة وقد استترت بحياة الشر والإهمال، مع مقتطفات من كلمات والده الشيخ وصلوات تذكرها من والدته المتوفاة. كل هذه استولت على ذهنه وذاكرته بقوة فعالة ومعنى جديد متدفقة على لسانه. وأما السامعون فقد ظهر عليهم الاستياء أولا، ثم الذهول فالاهتمام، حتى الذين منهم كانوا في حالة سكر شديد صحوا من سكرهم، واستولى على الجميع سكون رهيب وأصغوا بانتباه شديد.

والغريب في الأمر أن راسل عندما شعر بوطأة الكلمات على نفسه شرع يخاطب نفسه قائلا: إذا كانت كلماتي هذه صادقة، فلماذا لا نركع الآن ونطلب الغفران من إله رحيم طالما تهجمت عليه؟ وهذا ما قام به فعلا أمام الحاضرين بينما كان في منتصف الموعظة. ومن بين تلك الجماعة قبل المسيح اثنان قبل تركهما الحانة وذهبا إلى بيتهما في حالة صحو ورزانة. وأما راسل فعندما عبر منعطف الطريق المؤدي إلى بيته وجد والده يسير الهوينة بعد عودته من صلاة نهاية السنة. أمسك بيده وأخبره كيف أن صلواته استجيبت وبأنه قبل المسيح مخلصا في حياته. وهكذا تحولت موعظة لمستهزئ إلى ليلة حياة جديدة.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من السفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. تركنا موسى في الحلقة السابقة يتحاور مع الرب بعد أن رفض فرعون إطلاق الشعب وزاد من عبوديتهم. كان باب الرجاء موصدا وليس من يفتحه، لا من الداخل ولا من الخارج، فلم يعد أمامهم سوى رفع أبصارهم إلى العلاء والالتجاء إلى الله الذي عنده القوة وله الإرادة. فخلاص الشعب من ضيقتهم وتعاستهم كان بالله وحده دون سواه. ولام الشعب موسى وهارون لما حل بهم، وأنهم أعطوا ذريعة لفرعون ليزيد مر عيشهم. كان موسى قليل الصبر وأخذ يتذمر أمام الله، لم يستطع أن يرى الصورة كاملة، ولكن الله كان يتحرك ببطء وبصبر لتنفيذ مقاصده. في بداية الإصحاح السادس رأينا أن الله كان يريد أن يطمئن موسى لمن هو وماذا سيفعل. لقد سمع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تأوهات الشعب وكان مزمعا أن يخلصهم. أراد الله أن ينظر موسى إلى تاريخ الشعب ليرى كيف حفظهم الله طيلة المدة السابقة. مرارا وتكرارا أظهر الله محبته للشعب ورغبته في مساعدتهم، كما أنه تدخل كثيرا لصالحهم. كان الله يقول لموسى أنه الرب ولا يحتاج إلى تحضيرات للمستقبل، ومن هنا أراد الله لموسى أن يتكل عليه، ويقول لموسى أنه قد ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكن ليس كيهوه. الآن يهوه سيفتدي شعبه ويتبناهم لنفسه ويخلصهم من العبودية ويقودهم إلى أرض الموعد. في كل هذا سيعرفون الله يهوه، وهذا جزء من شخصية الله لم يعلن لإبراهيم أو إسحاق أو يعقوب. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح السادس من الخروج. في الأعداد القادمة من السادس إلى الثامن نرى سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه، وهذه الآيات ترسم لنا اليوم لوحة رائعة لتشجيعنا كما شجعت موسى في القديم. كان الله يعلن من هو وما هو فاعل، واليوم يا صديقي لدينا مخلص يخبرنا بمن هو وما هو فاعل، وهو قادر أن يخلص إلى التمام كل الذين يأتون إليه. استمع إلى الآيات من السادسة إلى الثامنة من الفصل السادس مستمعي بينما تقرأها لنا ميسون، ولاحظ الأفعال المستقبلية.
0: لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب.
1: أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من عبوديتهم، أخلصكم بذراع ممدودة، أتخذكم لي شعبا، أكون لكم إلها، أدخلكم إلى الأرض وأعطيكم إياها ميراثا. سبعة أفعال بصيغة المستقبل، ما أجملها. سنتأمل في كل واحد من هذه الأفعال باختصار. أولا، أخرجكم من تحت أثقالكم. نحن اليوم نحمل ثقل الخطية وحملها، وأشياء العالم ما هي إلا اضطهاد للقلب وأثقال تضغط عليه، ومطلوب منا ألا نحب العالم. يستطيع الله أن يخلصنا من أعباء الخطية وأثقالها بالإيمان بالمسيح. ثانيا، أنقذكم من العبودية. سيخلصك الله من عبودية الخطية، وصدقني يا أخي إن عمل الفداء هو من اختصاصه الأول. كان الشعب في مصر يحيون حياة عبودية وتسخير، وكان الله يريد أن يخلصهم من هذه العبودية. وإذا كنت اليوم صديقي رازحا تحت عبودية إبليس والجسد، فإن الله مستعد أن يحررك إلى التمام. ثالثا، أخلصكم بذراع ممدودة. هذه ذراع الرب التي يتكلم عنها إشعياء في الإصحاح 53 الشهير من نبوته، إذ يقول العدد الأول: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ أنا لا أعرف بالضبط لمن استعلنت ذراع الرب، ولكني أعلم أنه يعمل فداء في قلوب وحياة الرجال والنساء اليوم. كل واحد منا يحتاج إلى مخلص من الخطية، لأننا فاسدون في نظره. لقد أحبنا المسيح لدرجة أنه مات عنا حتى نخلص، وإذا ارتضى هو أن يفعل ذلك فعلينا نحن أن نأتي إليه كخطاة. وإذا وضعنا ثقتنا بالكامل في شخص المسيح وعمله، فإننا حتما سننال الخلاص. لدى الله خطة رائعة للخلاص، ولكن على الإنسان أن يأتي إليه، وعندها سيخلصك بذراع ممدودة. رابعا، أتخذكم لي شعبا. فكر في الموضوع يا أخي، لقد رفعنا الله من حمأة الخطية وأوحالها، وجعلنا أبناء وأحباء بالإيمان بالمسيح. يقول صموئيل: يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد. والآن يقول لنا: سأكون إلهكم. الله لا يخلصنا ثم يختفي عن الأنظار، بل يريد أن يكون إلهنا. إذا كنت مخلصا فعلا، فإنك حتما لن تحيا وكأن الله غير موجود. إذا كنت قد وضعت ثقتك في شخص المسيح، فإنه سيغير حياتك، وستحيا له معترفا به إلها لك، وستنحني أمامه. إن الله يريد أن يفتديك صديقي المستمع، يريدك أن تتعرف إلى المسيح لتنال الخلاص المعد لك. يريد أن يكون إلهك، وأن تكون أنت شعبه. خامسا، أكون لكم إلها. لقد اختار الله المؤمنين قبل تأسيس العالم، ولم يقم بعملية الاختيار هذه لأي شيء في المؤمنين، بل في حكمته ولمدح مجده. وهو لا يجبر نفسه على محبة خاصته، بل هو يحبهم لأن طبيعته محبة، وهو يريد أن يكون إلهنا. سادسا، أدخلكم إلى الأرض. أرض كنعان التي وعد بها الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. كنعان ليست هي صورة للسماء، إنما هي صورة لحياة المؤمن المسيحية التي يجب أن يحياها. كنعان تصور لنا السماويات من حيث نحن، وبكل البركات الروحية التي تأتي منها. وإذا أراد المؤمن أن يتمتع بالبركات الروحية التي له، عليه أن يحيا كما يحق للدعوة العليا ولاسم المسيح. وهذا يتم بالامتلاء من الروح القدس، كما أنه توجد حرب روحية شعواء يجب أن ننتصر فيها. أحيانا نحيا وكأننا منهزمون وفي برية وقفر روحي، بل وفقر روحي، ولا ندخل إلى كنوز نعمة الله ورحمته. صديقي، هل أنت تعيش اليوم في حياتي ونوري ومحبة المخلص الحي؟ سابعا، أعطيكم الأرض ميراثا. يخبرنا بولس في رسالة روميا في العهد الجديد أننا تبررنا بالإيمان وحصلنا على السلام مع الله في المسيح يسوع، ومن هنا أصبح لنا دخول لدى الله وفرح في الضيق. وأتى روح الله وسكن فينا، وظهرت محبة الله حقيقة في حياتنا. أنقذنا من الغضب الآتي ومن الضيقة العظيمة. الخلاص الذي يقدمه العالم يا صديقي لا يفتدي من شيء إلى شيء آخر، ولا يغير حياتك. الخلاص الوحيد الذي يفعل ذلك هو خلاص الله في المسيح، وهو الخلاص الوحيد الذي يأتي بك إلى السماء ويعطيك كافة الامتيازات الروحية التي تكلمنا عنها. ألا تجد مستمعي في كل هذه الأقوال نعمة الله الغنية؟ لأن الرب أعلن نفسه فيها لقلوب شعبه أنه كان مزمعا أن يعمل فيهم ولهم ومعهم لإظهار مجده. نعم، إنهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين، إلا أنه نزل تعالى ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم. ومتى علمنا أن الله قد افتقدنا وهو عارف بنا كما نحن؟ حينئذ تزول كل مخاوفنا وتتبدد كل أوهامنا، لأننا نكون واثقين أن محبته من نحونا لا تتغير مهما تغيرنا نحن. وفي هذا تعزية قوية لنا، حيث نعلم أن الله يعرف كل شيء فينا. وعندما أعلن محبته إلينا كان عارفا بأردأ ما فينا، ولكنه مع ذلك أعطانا ابنه، وفيه سد كل إعوازنا. كنا مديونين فوق ديوننا، عرف ما كان يجب عمله وأكمله بنفسه، أحاط بكل مطالب الله ووفاها جميعها، وقد أكمل كل شيء، وهو المستطاع له وحده أن يفعل كل ما يفعل بنا. ولا يمكن أن يملك على القلب السلام إلا متى تحقق الإنسان من هذا الحق الثمين وعرف أن جميع مطالب الله قد أوفيت بالتمام.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد التاسع وحتى الثالث عشر من الأصحاح السادس.
0: فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بني إسرائيل من أرضه. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر.
1: وجد الشعب صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم، بل زاد من همهم وأحمالهم. إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون، ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. ووسط كل هذه المشاكل والصعوبات يبرز أمامنا حدث غريب، إذ يذكر الله نسل الشعب وأسماء مواليدهم. كما قلت إن هذه الأسماء مضجرة ولا تجذب لقراءتها، ولكنها مهمة في نظر الله. كل شخص هو مهم ومميز لدى الله، وأنت واحد من هؤلاء يا صديقي. أقرأ من العدد الرابع عشر: هؤلاء رؤساء بيوت أبائهم بنو رأوبين وبنو شمعون، وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم: جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي 137 سنة. جرشون وقهات ومراري هم أبناء لاوي الذين سيتولون مسؤولية خيمة الاجتماع في البرية. والمهم أيضا في هذه الأسماء أنها في نهايتها تقود إلى المسيح. يخبرنا العدد الثامن عشر عن نسب موسى: وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئيل. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له، فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام 137 سنة. هنا نرى والدي موسى وهارون، عمرام وزوجته يكابد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم تكن حياة هارون في خطر عندما أمر فرعون بقتل ذكور العبرانيين، وعندما خبأت أم موسى موسى؟ السبب بسيط، وأن هارون كان أكبر سنا من موسى، وعندما ولد لم يكن قرار القتل قد صدر بعد.
2: نتابع تأملاتنا في الأصحاح السادس من العدد السادس والعشرين، لأن الآيات السابقة تواصل الحديث عن الأنساب. سأطلب من صديقتنا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 26 وحتى نهاية الأصحاح.
0: هذان هما فرعون وموسى اللذان قال الرب لهما: أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر، هذان هما موسى وهارون. وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلا: أنا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به. فقال موسى أمام الرب: ها أنا أغلف الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟
1: رأينا في العدد 12 أن موسى كان واهن العزيمة، لا أحد يقبله، وهنا يتحرك الله ويعطي خلفية موسى. كان عليه أن يعيش حسب ما يقول قبل أن يخلص الشعب، والحديث عن النسب يثبت الأقوال ويعلي من قيمة مصداقية الشخص. صديقي المستمع، هناك فئة من الناس اليوم تقول أنه لا ضرورة للإيمان بولادة المسيح العذراوية، ولكن هذا غير صحيح، لأن ولادة المسيح العذراوية هي جزء من مصداقيته، فلو لم يولد كذلك لما كان مؤهلا لتخليصنا. صحيح أن خلاصنا يعتمد على موت وقيامة المسيح فقط، ولكن بعد الإيمان ستجد أن ولادة المسيح العذراوية كانت مهمة جدا لتثبت أنه من الله وأنه فعلا كما يقول عن نفسه. كذلك الأمر بالنسبة لموسى، كان عليه أن يظهر من هو، لاسيما أنه غاب عن الشاشة لمدة 40 سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبط لاوي ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر. وبناء على ذلك يجدد الله دعوته لموسى وهارون. وهنا يتذرع موسى ثانية، العمل الذي كان سيعمله لم يكن مسرا حتى بعد أن تبين أنه من سبط لاوي رفض. كان موسى يعلم أنه النسل الصحيح، ولكنه كان مترددا وقليل الإيمان. أنتقل إلى العدد الأول من الإصحاح 7 مستمعي، على أن نتابع الإصحاح كاملا في الحلقة القادمة. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك. هذا أفضل تعريف تجده للنبي. كان موسى سيصبح إلها لفرعون، وهارون متحدثا باسم موسى. بكلمات أخرى، هارون سيكون نبيا، والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب. والنبي هو عكس الكاهن، فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب، أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله. لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله، كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله. كان هارون يمثل موسى أمام الشعب، وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون. سنرى في الحلقة القادمة والحلقات التي تلي أرض مصر وقد اهتزت أركانها تحت ضربات عصا الله، من الملك الجالس على عرشه إلى العبد الحقير اضطر أن يشعر بثقل تلك العصا. اسمع ماذا يقول صاحب المزامير في المزمور 105 عن هذه الضربات: أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم. في هذه الفقرة لخص المرنم تلك الضربات القاسية التي كانت قساوة فرعون سببا في وقوعها على أرض مصر وأهلها الساكنين فيها، فقد وقف ذلك الحاكم العاتي الجبار في وجه الله العلي حاسبا أنه يقاوم مشيئته أو يعطل أعماله، فكانت النتيجة أنه أسلم إلى قساوة وعمل القلب.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: سيتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: اوي
0: انت حلوة اصلا
1: اوي
0: خلي عندك امل
1: ايه
0: امل في السجن عايز تبعد تبعد خلصانه يلا باي وجودك زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد
1: ايه سعيد مات